0: وقت لاحق. قتيل وأكثر من 20 جريحا في شمال إسرائيل بانفجار ذخيرة يرجح أنها من مخلفات الحرب مع حزب الله. وفي فرنسا أو فرنسا تستعد لموجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية، وماكرون يدعو للهدوء والانتظام في الحركة الطلابية.
1: مونتي كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM.
2: وننهي الساعة الإخبارية الثانية بنقاش مونتي كارلو والمساء مع إيمان الحمود، وهو إعادة لنقاش أمس.
0: وفيه سليم أسباب تأجيل الاستحقاق الانتخابي المنتظر في الأراضي الفلسطينية.
3: قال وزير الخارجية الفرنسي جون ويل باغو في لوكسمبورغ إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية هو أسوأ ما يمكن أن نقدمه للشعب الفلسطيني. بارو جدد الدعوة للرئيس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتراجع عن هذا القرار، كما أنه أعلن بأن الاتحاد الأوروبي سيرسل بعثة إلى الأراضي الفلسطينية لتقييم العقبات المادية والسياسية التي تحول دون إجراء هذه الانتخابات. ونحن في مونتي كارلو الدولية نطرح هذا السؤال الكبير: لماذا تم تأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى عام كامل؟ يعني عباس يريد أن يجريها في سبتمبر المقبل تزامنا مع الانتخابات الرئاسية. دعونا نستضيف في نقاش مونتي كارلو الدولية من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي محمد راجح عويص، ومعنا دائما الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكما.
4: أهلا وسهلا بك وشكرا لك ومرحبا لك والدكتور خطار أبو دياب.
3: أستاذ محمد، نبدأ معك الحديث. أنت برأيك وأنت المطلع على مفاصل وتفاصيل الشؤون الفلسطينية، كيف تشرح لنا أسباب هذا التأجيل؟ قبل فترة كان جبريل رجوب قد تحدث عن تأجيل، يعني لم يكن مفاجئا، ولكن لا أحد يعلم إن كان هذا التأجيل سيحدث، والأهم هو لماذا. فأنت برأيك لماذا تم التأجيل؟
4: سأبدأها بمقدمة وأترك المجال لك لتفنيد مقدمتي عما يحدث في فلسطين. أساس الخلاف الفلسطيني في غزة كانت الحرب بين محمد دحلان وبين حماس، ومقتل الكثير من الفلسطينيين والتنكيل بالفلسطينيين من الطرفين في غزة، وهذا أثر على القضية الفلسطينية وعلى سير القضية الفلسطينية. أي واحدة. وهناك كذلك صراع على السلطة بين محمود عباس وحسين الشيخ وماجد فرج من طرف، وكذلك الآن دخلنا في مرحلة توريث، وكأننا نحن دولة عربية عظمى قوية ملكية نورث أولادنا وأولاد من يحيطون بالرئيس، كالذي حدث مع السيد محمود عباس بتوريث ابنه ياسر لحركة فتح بأكملها، وكأنه لا يوجد هناك أي رجال في فتح إلا ابنه وابنة المرحوم صائب عريقات دلال عريقات.
3: نعم.
4: حتى في الانتخابات الحركية، الآن لا نتكلم عن الانتخابات الفلسطينية الحركية، تزور كل شيء، وإذ بنا عندنا قيادة جديدة لا نعرفها ولا تعرفنا، ولكن هذا هو وضعنا. لماذا تأجلت الانتخابات؟ لأن كل طرف يعمل حساباته بطريقة كي يربح، وعندما وصل الرئيس محمود عباس أو الحاكم بأمر الله محمود عباس إلى طريق مسدود وشعر أنه من الممكن أن يفقد السيطرة وأن ابنه يطرد حتى من حركة فتح، قام بهذا التأجيل، وقام فقط لمصالح شخصية، مصالح ضيقة، مصالح فتحوية التابعة له، لأن كنا في لبنان، والدكتور خطار أبو دياب يعرف ماذا كنا نقول عن أنفسنا. أنا فلسطيني الأصل وفلسطيني لحد الآن حتى الموت. كانوا يقولون فتح وفتحية في لبنان، الآن هناك فتح وفتحية عبد الفتاح وفتح الله والله يفتح كلهم، كل طيب. أربعة خمسة عندهم منظمة لحالهم. وبعدين جماعة، اسمحي لي أنهي هنا، وكذلك جماعة حماس بعد استشهاد يعني الخط الصف الأول والثاني من قيادة حماس الذين بقيوا، هم كذلك الذين باعوا أنفسهم بعد المعركة مع محمد دحلان. محمد دحلان هرب من محمود عباس إلى الإمارات، وجماعة الجماعة الموجودة الآن من قيادة حماس باعوا أنفسهم للنظام الإيراني، وهذا هو حال القضية الفلسطينية.

0: التقنية. سأترك الآن التفنيد لك والأسئلة لك.
1: طيب أنا أريد أن أسمع رأي الدكتور خطر أبو دياب. يعني أنت لمست هذه الكوميديا السوداء التي يتحدث بها الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني محمد راجح عويس. دكتور خطر ما رأيك؟
2: أنا أول ما لمستها في ذاك الانشقاق الغريب الذي حصل مع حرب في قطاع غزة، وحينها كانت البداية السيئة، كيف يحكم الفلسطيني نفسه بهكذا بداية بهذا الانشقاق ما بين فتح وحماس. اليوم الأدهى أن حالة فتح كما صورها المحاور الكريم حالة تتمركز حول ما هو الوضع ما بعد محمود عباس، هل نحن أمام وراطة أو أمام تجديد لفتح وهي المنظمة الأساسية أو إنهاء لها عبر صراعات المحاور داخلها، وأيضا حركة حماس لا نعلم أي اتجاه تأخذه، الضربات التي تلقتها قاسية جدا، والمعضلة في الأساس برأيي ليست انتخابات أو عدم انتخابات، الغرب فرنسا دول أخرى بعد الذي كل الجهد من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية يريدون أن يبرهنوا للعالم عن شرعية ما لهذه السلطة الفلسطينية لهذا الكيان الفلسطيني، لكن مع الأسف في العمق المسألة فيما يتعدى أوضاع فتح الداخلية وأوضاع حماس الداخلية هي مسألة عدم المصالحة الفلسطينية، وأن الانتخابات لن تزيد ولن تنقص شيئا كثيرا إزاء هذا الواقع المزري.
1: طيب أستاذ محمد، يعني فرنسا وغيرها من الدول ممن وقفوا إلى جانب حل الدولتين واعترفوا بقيام الدولة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة، برأيك كيف يمكن أن ينعكس قرار تأجيل الانتخابات سلبا على كل هذه الجهود الدولية للدفع بحل الدولتين؟
0: أنا سأجلد النفس هنا وأقول أننا إذا كنا نحن يعني غير مهتمين بكل هذه الاعترافات والاقتراب الأوروبي منا الغير مسبوق، خاصة بالسنتان الماضيتان، اقتراب غير مسبوق ودعم لنا ودعم للشعب الفلسطيني، ولكن نحن من يتقاتل، ولكن وكأننا نسيء لأنفسنا، وكذلك وكأننا لا نريد الدعم من أحد، بل نريد أن نكون كل مجموعة أو كل شلة كما نقول بالعامية، كل شلة يكون لها جزء من هذه السلطة وجزء من فتح ومن جزء من هذا التحكم. وهذا أنا برأيي، وخاصة بعد مغامرة حماس في غزة، أوصلتنا إلى أن القضية الفلسطينية تحتضر، وتأجيل هذه الانتخابات أنا سيؤجل قدرة الدول الغربية وخاصة فرنسا التي يعني تحتضن القضية الفلسطينية الآن، ودول كثيرة أخرى في أوروبا، أنها لا تستطيع أن تفرض علينا حل نحن غير معنيين به ولا نتكلم به، بل نحن غائبين عن الوجود، يعني غائبين عن التمثيل الحقيقي للقضية الفلسطينية ولهموم الشعب الفلسطيني كما يحدث الآن في لبنان من تصرفات غير مقبولة من الممثل الآن الممثل لمنظمة التحرير في لبنان أو السفير وهو ياسر عباس، الذي همه الوحيد هو التحكم والتلاعب بكل ما هو فلسطيني في لبنان، وأنا برأيي هذا كذلك يضع هناك ضغطا على الحكومة اللبنانية، ومن يدعم الحكومة اللبنانية مثل فرنسا وأوروبا وأمريكا سيضعهم على المحك كذلك. فأنا برأيي نحن نتحمل هذه المسؤولية، وأنا برأيي نحن نحتضر، وإذا لم ننتبه سنكون على هامش التاريخ، وسيستمر الكيان الصهيوني باحتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وسيطبق الخناق أكثر مما هو مطبقه الآن على قطاع غزة بدون أن يكون هناك أي قوة سياسية. أنا لا أتكلم عن المقاومة، أتكلم عن قوة سياسية تستغل كل هذا التقارب الدولي والدعم الدولي لصالح القضية الفلسطينية، بل نحن نحاول يعني نحن القيادات هذه القيادات إبعاد كل من يحاول أن يساعدنا.
1: يعني هذه مصارحة مع الذات مهمة جدا. ولكن دكتور خطار، يعني أنا هنا لم أسمع كلمة إسرائيل ربما إلا مرة واحدة في نهاية جواب الأستاذ محمد قبل قليل. إسرائيل ليست مستفيدة من كل ما يجري بين الفصائل الفلسطينية، إذا استبعدنا أن يكون لها يد في كل ما يجري؟
2: بالطبع هي مستفيدة، وهنا نعود لذاك القول الشائع: اللهم نجني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم. يعني كأن كل هؤلاء في صراعاتهم في سعيهم للمنفعة الذاتية أيضا يتناسوا أن هناك من يتربص بهم. إسرائيل عارضت قيام أي إدارة فلسطينية في غزة، وتحاول الآن عبر متطرفيها تهديم ما تبقى من السلطة الفلسطينية، وبدل أن يكون ذلك إنذارا للفلسطينيين كي يحاولوا لملمة الوضع وترتيب أوضاع البيت الفلسطيني، هم يقومون بالمزيد من هدم البيت الفلسطيني. يعني هذا أمر مؤسف تماما، لا يتقاطع إطلاقا مع التضحيات الكبرى لهذا الشعب على مر عقود من الزمن.
1: كلمة أخيرة ربما أستاذ محمد قبل أن نختم، تفضل.
0: اسمع، إلا القليل القليل من السلطة الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية في المحافل الدولية عن ما يحدث للشعب الفلسطيني الآن في الضفة الغربية، والتنكيل والتهجير وهدم المنازل وقلع أشجار الزيتون. شجرة الزيتون بحاجة إلى 5 إلى 6 سنوات لتنتج، وكل هذه الأشجار تقلع وتقتلع، ويقتلع الشعب الفلسطيني من هذا الأرض في ظل غياب للمؤسسة الفلسطينية الحقيقية. وعجائب القدر أن نرى حماس ومحمد دحلان من نقيضين، وكأنهما اجتمعا، واحد منهم يعوم إيران والطرف الآخر يعوم من يطبع مع الإسرائيليين. فلذلك نحن كما وأعيدها هذه، نحن في مأزق والقضية في مأزق، وإذا استمرينا على حالنا هذا لن يبقى هناك قضية، لأن الإسرائيليون يغيرون الواقع على الأرض ويغيرون الديموغرافية والجغرافية على أرض فلسطين.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني محمد راجح عويس، كنت معنا من واشنطن. شكرا للدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو.
2: شكرا.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة عدها ويقدمها لكم آدم جبيرة.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم. في عناوين هذه النشرة: الحوثيون يستهدفون مجددا مطار الرياض بصاروخ باليستي أكدت السعودية أنها اعترضته، وشركات طيران خليجية تعلق رحلاتها إلى السعودية على وقع هذا التصعيد. طهران تنفي اتهام لندن لها بالتخطيط لواقعة قاعدة فيرفورد العسكرية، و28 دولة بينها الولايات المتحدة تؤيد التقييم البريطاني. ملك إسبانيا يزور سبت اليوم وسط توتر دبلوماسي مع المغرب على خلفية أزمة تدفق المهاجرين. هنا في فرنسا طلاب الثانويات يعودون إلى الشوارع اليوم في جولة خامسة من حراكهم، وماكرون يدعو إلى الهدوء عشية هذه التعبية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. علقت شركات طيران خليجية رحلاتها إلى السعودية، وذلك بسبب التصعيد الناجم عن هجمات الحوثيين. الحوثيون الذين استهدفوا مجددا مساء أمس مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي أكدت المملكة العربية السعودية أنها اعترضته. المزيد في تقرير نجوى بن مبارك.
3: المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن على منصة إكس عن استهداف مطار خالد الدولي في الرياض مساء الاثنين بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة. كما أعلن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب المملكة بطائرة مسيرة. جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران، وذلك بعيد سماع دوي انفجارات في العاصمة. وحذر الحوثيون الولايات المتحدة من مساندة السعودية متوعدين بما وصفوه برد سريع وموجع وتصعيد شامل في النزاع. وسط هذا التصعيد ألغت شركات طيران رحلات إلى السعودية عقب استهداف مطار الرياض الذي مددت السلطات إغلاقه. فقد أعلن الاتحاد للطيران إلغاء الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام. كما علقت الخطوط الجوية القطرية رحلات الرياض والدمام مؤقتا، فيما أرجأت دلتا أيرلاينز تدشين رحلاتها المباشرة إلى السعودية.
1: وفي تصريح خلال مؤتمر الطاقة التابع لمجلس البترول العالمي في الرياض، تصريح يوم أمس، أقر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بمواجهة بلاده لاختبار حقيقي داعيا إلى الرد بشدة على الحوثيين. وتزامنا مع ذلك تواصلت الاشتباكات في عدة محافظات باليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من المملكة العربية السعودية، لا سيما في محافظة تعز. المزيد في تقرير فائزة مصطفى.
4: مع دخول العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم فجر اليمن أسبوعها الثاني، تكثف القوات الحكومية بدعم من الطيران الحربي السعودي ضرباتها على مواقع الحوثيين، بالتزامن مع معارك عنيفة ونصب الكمائن في الريف الجنوبي والغربي لتعز، لا سيما في المسراخ والمزارع غربا وشارع الستين شمالا وتلال صوفيتال شرقا، في مسعى لاستعادة السيطرة على هذه الجبهات والطرق التي تربط مركز ثالث أكبر مدن اليمن بمناطقها الريفية. وفي الجبهة المقابلة أفادت مصادر عسكرية تابعة للجماعة بتحقيق الحوثيين تقدم كبير في جبهات تعز رغم الغارات الجوية السعودية. ووفقا لمصادر من الطرفين، تمكن الحوثيون من إغلاق مخارج المدينة وتشديد الحصار عليها رغم استمرار سيطرة القوات الحكومية على مركزها وقطع الطريق الرابط بينها وبين عدن، حيث المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا.
1: هذا وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم معدلات الجوع في اليمن في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. هذا فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية من جانبها عن إصابة سفينة حاويات بمقذوف مجهول أثناء عبورها باتجاه الداخلي عبر مضيق هرمز. جاء أخرى، دانت الخارجية الإيرانية الاتهامات البريطانية بشأن حادث قاعدة فيرفورد الجوية مطالبة لندن بتقديم أدلة تثبت مزاعمها، وجاء ذلك ردا على ترجيح رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أمام البرلمان في لندن أن محاولة الهجوم يرجح أنها نسقت من قبل إيران.
5: I want to thank our police and military personnel.
6: أود أن أتوجه بالشكر إلى أفراد الشرطة والقوات المسلحة على استجابتهم السريعة للحوادث التي وقعت في قاعدة فيرفورد وقاعدة مولسوورت. وسيطلع وزير الداخلية المجلس على آخر المستجدات بشأن الحادث الذي وقع في قاعدة فيرفورد. لكن يمكنني أن أؤكد تقييماً الذي يفيد بأنه من المرجح للغاية أن تكون هذه العملية قد نسقت في إيران، وأنها على الأرجح قد وجهت من قبل الحرس الثوري. لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا. وسنشن حملة صارمة ضد استخدام إيران للشبكات الإجرامية، مستخدمين الصلاحيات المتاحة لنا لاستهداف هذه الشبكات ومصادر تمويلها. كما سنفرض مزيدا من العقوبات للحد من قدرة إيران والحرس الثوري الإيراني على إلحاق الضرر بنا.
1: وتزامنا مع تصريحات رئيس الوزراء البريطاني هذه، أيدت 28 دولة إلى جانب 28 دولة وأخرى في مقدمتها الولايات المتحدة، أيدت التقييم الذي خلصت إليه لندن بشأن تورط إيران المفترض في الحادثة التي وقعت إذن بقاعدة فيرفورد الجوية. قتل فتى أمس وأصيب 24 بينهم حالات خطيرة إثر انفجار ذخيرة قديمة بالقرب من مستوطنة قريبة من الحدود اللبنانية، وذلك خلال رحلة مدرسية شارك فيها طلاب ومعلمون. المزيد في تقرير زياد حلبي من القدس.
7: الانفجار تم بالتزامن مع وجود رحلة مدرسية لطلاب ومعلمين من بلدة معلود ترشيحة في الجليل الأعلى، والتقديرات وفق التحقيق الأولي بأن أحد الطلاب رأى قنبلة ووضعها في حقيبته فانفجرت، رغم أن مسار الرحلة مقر أمنيا من الشرطة والجيش. رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان في خضم تسجيل مقابلة تلفزيونية لقناة يمينية قطع التسجيل وأصدر بيانا بأنه يتابع الموقف وأعطى تعليمات بنقل الجرحى واستيفاء فحص ملابسات ما حدث. وترجح التحقيقات أيضا أن الذخيرة التي انفجرت أطلقها حزب الله في الحرب الماضية ولم تكتشف. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: أقر الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة أولية تصل إلى 3 سنوات بهدف تعزيز قدراتهما وبسط سلطة الدولة وضبط الحدود، في خطوة رحب بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، تأتي مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. أعلن الجيش المصري أنه ينفذ عملية ضد التعدين غير القانوني على طول الحدود مع السودان، وذلك غداة اتهام منظمة حقوقية القاهرة بشن ضربات جوية أسفرت عن مقتل عشرات المنقبين السودانيين في موقع صحراوي يوم السبت الماضي. وقد أمر قائد الجيش السوداني أمس بالتحقيق في ملابسات هذه الواقعة. فائزة مصطفى.
4: وفق شهود عيان ومصادر محلية، فإن طيرانا حربيا حلق في أجواء المنطقة مرتين الجمعة الماضية قبل أن يقصف مواقع للتنقيب عن الذهب، ما تسبب في مقتل 35 معدنا، بينما توفي نحو 20 آخرين أثناء محاولات إجلائهم. أما الجيش المصري الذي لم يعلن عن مسؤوليته عن هذا الهجوم، إلا أنه قال إنه نفذ عملية واسعة النطاق استهدفت عمليات التعدين غير قانونية داخل حدوده. وتقع المناجم قرب مثلث حلايب الذي يتنازع البلدان عليها بسبب الخلاف حول الحدود وكذلك حول ما تحتويه المنطقة من ثروات.
1: تقدمت القوات الفيدرالية الأثيوبية وحلفاؤها في إقليم التيغراي في الساعات القليلة الماضية ودخلت مدينة أدوا دون قتال وسط تراجع القوات المتمردة باتجاه الحدود مع إريتريا. تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. يزور العاهل الإسباني فيليب السادس اليوم وغدا مدينتي سبتة ومليليا للمرة الأولى منذ توليه لمنصبه، وهي الزيارة الأولى أيضا لملك إسباني إلى المدينتين منذ عام 2007. هذه الزيارة تعد حساسة جدا من الناحية الدبلوماسية، وذلك بعد مرور شهرين ونصف على التدفق الهائل للمهاجرين إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا والذي يطالب المغرب بالسيادة عليه. تجدر الإشارة إلى أن الزيارة التي قام بها الملك الإسباني السابق خوان كارلوس إلى سبتة ومليليا عام 2007 كانت قد أثارت غضب الرباط التي عبرت حينها عن رفض دبلوماسي لها. فما الموقف الذي يمكن أن يتخذه المغرب اليوم إزاء هذه الزيارة؟ هذا السؤال طرحناه على عبد المنعم العمراني مراسل مونتي كارلو الدولية في تطوان بالمغرب ضمن فقرة مباشر مع مراسل هذا الصباح.
8: في 2007 كان هناك اجتماع صاخب في البرلمان المغربي أصدر قرارا برفض هذه الزيارة وأكد على مغربية المدينتين. كما كان هناك استدعاء للسفير المغربي من قبل الملك محمد السادس للتشاور وبلاغ من الديوان الملكي المغربي. هذه المرة هناك نوع من البرود في التعامل مع هذا الموضوع، ربما لأن المغرب لا يريد أن يكون ضمن الجدل السياسي الداخلي الإسباني، ولكن بالرغم من ذلك توقعات هنا في المغرب أن المغرب لا يمكنه أن لا يقوم برد فعل، وبالتالي التوقع بأنه سيكون هناك على الأقل بلاغ أو بيان من الخارجية المغربية وربما أيضا بيان من الديوان الملكي أو من البرلمان المغربي احتجاجا على هذه الزيارة لمدينة سبتة ولمدينة أمليليا. هذه المرة في سابقة الملك سوف يبيت في سبتة قبل أن يذهب إلى أمليليا، على عكس ما فعل أبوه عندما زار سبتة وانتقل إلى مالاغا في إسبانيا قبل أن يعود إلى أمليليا.
1: استمعتم إلى عبد المنعم العمراني مراسل مونتي كارلو الدولية في تطوان بالمغرب. هذا وذكرت صحيفة البايس الإسبانية أن سفنا حربية مغربية دخلت المياه الإقليمية لسبتة خلال وبعد تدفق المهاجرين في شهر يوليو الماضي، مرتكبة بذلك انتهاكا نادرا لسياسة إسبانيا أو لسيادة إسبانيا عفوا. وقد قلل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من أهمية هذه الحوادث واصفا إياها بالمعزولة، ومؤكدا في الوقت ذاته حرص مدريد على الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب. المغرب الذي أعلن حزب الأصالة والمعاصرة الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة فيه ائتلافا من 4 أحزاب لتشكيل حكومة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، بينها شريكه في الحكومة المنتهية ولاية وحزب الاستقلال وحزبان من وسط اليسار. نعود إلى فرنسا حيث دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الالتزام بالهدوء والنظام واحترام الأشخاص والممتلكات خلال تحركات طلاب الثانويات، وذلك عشية جولة تعبئة جديدة اليوم. نجوى بن مبارك.
9: يواصل الطلاب الفرنسيون احتجاجاتهم من خلال يوم تعبئة جديد في إطار حراك انطلق منتصف الشهر الماضي ويهدف إلى الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم. وتأتي هذه التعبئة في وقت لا تزال فيه بعض المؤسسات التعليمية مغلقة، إذ أعلنت وزارة التربية أن ما يزيد عن 96% من المدارس كانت مفتوحة صباح الاثنين مقابل إغلاق 130 مؤسسة. وتسعى الحكومة الفرنسية إلى احتواء الحراك والحد من اتساعه وسط تقديرات بأن التعبئة الحالية لن تبلغ حجم التحركات السابقة، رغم استمرار دعوات الطلاب إلى مواصلة الاحتجاج ومطالبتهم باستثمارات إضافية لتحسين أوضاع الثانويات والحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وترميم المدارس. وفي محاولة للاستجابة للمطالب، وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتخصيص موارد إضافية للمدارس ضمن ميزانية عام 2027، لكن المنظمات الطلابية اعتبرت هذه التعهدات غير كافية. من جهته دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تنظيم الاحتجاجات بهدوء وانتظام مع احترام الأشخاص والممتلكات.
1: وفي ظل الضغوط التي يفرضها حراك طلاب المدارس الثانوية والمخاوف بشأن القدرة الشرائية وهاجس الأزمة المالية، تفتح الحكومة اليوم في الجمعية الوطنية ملفا ساخنا آخر هو ميزانية الدولة للعام المقبل التي تكتنفها حالة من عدم اليقين أكثر من أي وقت مضى بسبب غياب الأغلبية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. أعلنت صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سيظل قادرا على تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتجاوز 3% هذا العام، إذ يعوض الاستثمار القوي في الذكاء الاصطناعي صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. لكن الصندوق حذر من أن المخاطر السلبية آخذة في الارتفاع، فيما تتخلف المزيد من الدول عن الركب وتصبح عرضة لارتفاع أعباء الديون. لذلك نأتي إلى نهاية هذه النشرة. وكان فيها الحوثيون يستهدفون مجددا مطار الرياض بصاروخ باليستي، أكدت السعودية أنها اعترضته، وشركات طيران خليجية تعلق رحلاتها إلى المملكة على وقع هذا التصعيد. ملك إسبانيا يزور سبتة اليوم وسط توتر دبلوماسي مع المغرب على خلفية أزمة تدفق المهاجرين مؤخرا. هنا في فرنسا طلاب الثانويات يعودون إلى الشوارع اليوم في جولة خامسة من حراكهم، وماكرون يدعو إلى الهدوء. ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: سليم يطلعكم على الطقس في بعض العواصم الأوروبية والبداية من باريس.
0: نعم دم البداية من باريس كما أشرت، حيث سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة ابتداء من الظاهرة، ودرجة الحرارة ستصل إلى 25 درجة مئوية. بالعاصمة الألمانية برلين الطقس سيكون غائما كليا طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 20 درجة مئوية. بكييف الطقس سيكون صافيا في الفترة الصباحية مع بداية ظهور بعض الغيوم المتفرقة ابتداء من الظهيرة، درجة الحرارة ستصل 19 درجة مئوية. بروما الطقس سيكون صافيا طوال الفترة الصباحية والمسائية، درجة الحرارة ستصل إلى 27 درجة مئوية. ببروكسل درجة الحرارة ستصل إلى 22 درجة مئوية.
1: إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم من عدد وتقديم عبد الوهاب أدرخان.
0: وتحدث عن العرض الذي تقدمت به طهران إلى الرياض للتوسط لإطلاق حوار بينها وبين الحوثيين.
10: رغم الاعتقاد السائد بأن أي تطور مهم في حرب إيران مؤجل إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، إلا أن منسوب التوتر يتصاعد سواء في إيران أو لدى وكلائها. ولم يعد هناك شك في أن إشعال جماعة الحوثيين الجبهات في اليمن في تموز يوليو الماضي وتصعيد هجماتهم ضد السعودية كانا ولا يزالان بتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وبإشراف من خبرائه الموجودين على الأرض في اليمن. ودل التحقيق السعودي الأولي إلى أن التكتيك الذي اتبع في إطلاق الصواريخ على مطار الرياض سبق أن استخدمته قوات الحرس بإرسال طائرات مسيرة أولاً لتمهيد الطريق أمام مزيج من صواريخ مجنحة وباليستية وضمان نفاذها من أنظمة الدفاع لتصل إلى هدفها. وأعلنت الرياض أمس أن مطار الملك خالد سيبقى مغلقاً حتى السبت المقبل، ويتوقع أن تستأنف شركات الطيران رحلاتها يوم الاثنين. وأقر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر البترول العالمي في الرياض بأن الظروف الراهنة وضعت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود أمام اختبار حقيقي، وقال إن أمن الطاقة لا يمكن اعتباره أمرا مكتسبا. فيما كانت أنظمة الدفاع الجوي تتعامل أمس مع صواريخ ومسيرات جديدة ولم يعلن عن خسائر. في غضون ذلك توعد مسؤول حوثي الولايات المتحدة باستهداف مصالحها في المنطقة إذا تدخلت في اليمن. أما إيران فعرض وزير خارجيتها عباس عرقجي في اتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان استعداد طهران للمساعدة في إطلاق حوار بين السعودية وجماعة الحوثيين، مؤكدا دعم التوصل إلى تسوية سياسية. ولم تعلق الرياض على هذا العرض، لكن مصادر أشارت إلى أن النزاع هو أساسا بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية وليس بينهم وبين السعودية. ومن جهة أخرى دعا أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي إلى تعزيز منظومة الأمن الجماعي بإحياء العمل الخليجي المشترك لا سيما في شقيه الأمني والدفاعي، معتبرا أنه شهد تقصيرا فادحا شجع الآخرين على التطاول على دول الخليج.
0: قراءة في أبرز الصحف والمواقع العربية مع محمد بوشيبة يحاور أدم جبيرة.
1: محمد تصفح الشرق الأوسط وتوقف عند مقال كاتبه عنوان اليمنيون هم أكبر ضحايا الحوثي.
11: نعم آدم، كتب يوسف الديني في صحيفة الشرق الأوسط أن الهجمات الحوثية على المطارات والمنشآت المدنية السعودية وما خلفته من قتلى وجرحى لا تمثل مجرد تصعيد عسكري عابر، بل تعكس بحسب الكاتب يأتي بامتداد للأزمة اليمنية إلى ما وراء الحدود في وقت يظل فيه اليمنيون المتضرر الأكبر من ممارسات الجماعة. وأوضح الكاتب أن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز أمن المملكة لتطال الملاحة الجوية والتجارة العالمية وأسواق الطاقة، مشيرا إلى أن المشهد يرتبط أيضا بالتوترات الإقليمية والدور الإيراني في ظل مخاوف من استخدام الحوثيين أداة للضغط السياسي والأمني. وأضاف الكاتب أن الأزمة اليمنية لا يمكن اختزالها في البحث عن تسوية تعيد إدماج الحوثيين في العملية السياسية دون معالجة مسألة سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة اليمنية بالقوة. ولفت الكاتب لأن ملايين اليمنيين يعانون وفقا لما أورده المقال من الفقر والنزوح والاعتقالات والتجنيد القسري وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
1: بعد ذلك محمد انتقلت إلى موقع اندبندنت عربية ومقال كاتب المقال عنوان إيران والحوثي من تمويل السلاح إلى تهديد المملكة العربية السعودية.
11: هو كذلك آدم كتبت الباحثة والكاتبة السعودية سلمى الموشي في موقع الاندبندنت عربية أن الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية لم تعد مجرد امتداد الحرب اليمنية، بل باتت بحسب تحليلها جزءا من معادلة إقليمية تتداخل فيها الأسلحة والموارد الاقتصادية والدعم الخارجي. وأوضحت الكاتبة أن الدعم العسكري والتقني الإيراني أسهم في تطوير القدرات القتالية للحوثيين، مستشهدة بتقارير أمنية تشير إلى حاجتهم إلى دعم خارجي لتطوير منظومات عسكرية معقدة. وأضافت سلمى الموشي أن طهران تستفيد من دعم الجماعات المسلحة خارج حدودها لتوسيع نفوذها الإقليمي وتجنب المواجهة المباشرة، في حين يمثل الموقع الجغرافي لليمن بالقرب من مضيق باب المندب والخطوط الملاحة الدولية عاملا استراتيجيا يزيد من خطورة هذه التهديدات على أمن السعودية ومصالح المنطقة.
1: تواصلون الاستماع دائما إلى هذه الجولة على الصحف العربية مع محمد بوشيبة، الذي ننتقل بكم الآن إلى مقال في القدس العربي كاتبه تساءل: هل تتحول أزمة البورصة في تركيا إلى أزمة حكم؟
11: يقول بكر صدقي في صحيفة القدس العربي إن فضيحة الصناديق الاستثمارية في تركيا بدأت تتجاوز حدود الأزمة المالية لتثير تساؤلات بشأن احتمال انعكاساتها على السلطة وحزب العدالة والتنمية الحاكم. وأوضح الكاتب أن التحقيقات كشفت عن استفادة شخصيات مقربة من الحزب من أرباح استثنائية في وقت تكبد فيه مئات الآلاف من المستثمرين خسائر كبيرة. وأشار الكاتب لأن من بين الأسماء المتداولة فاطمة بتول سايان كايا الوزيرة السابقة لشؤون الأسرة ونائبة رئيس الحزب، التي حققت وفقا لما أورده المقال أرباحا ضخمة من استثمار قصير الأجل، بينما أثار غياب الإجراءات القضائية الحاسمة بحق بعض المشتبه في تورطهم انتقادات بشأن طريقة تعامل السلطات مع القضية. وأضاف الكاتب أن الفضيحة أثارت غضبا داخل أوساط المعارضة التركية وكذلك بين شرائح من القاعدة الاجتماعية للحزب الحاكم في ظل تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة واتساع الفجوة بين المواطنين الأتراك والنخب المستفيدة من قربها من السلطة.
1: إلى موقع المدن والعنوان التالي: هدنة ترامب النفطية مصير مجهول.
11: كتب بسام مقداد في موقع المدن أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة لوقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا أثار تساؤلات بشأن جدية هذه المبادرة وإمكانية تطبيقها، لا سيما أن موسكو لم تؤكد موافقتها عليها فيما تواصل القصف الروسي على المنشآت الأوكرانية. ووضح الكاتب أن الإعلان جاء في سياق تحركات أمريكية للضغط من أجل استئناف المفاوضات بالتزامن مع مواقف ترامب التي انتقد فيها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي ودعاه إلى إفساح المجال أمام قيادة جديدة قادرة على التوصل إلى اتفاق. وأشار الكاتب لأن التجارب السابقة أظهرت صعوبة تثبيت مثل هذه الهدن في ظل غياب آليات واضحة لمراقبة الالتزام بها والتحقق من الخروقات.
1: كانت هذه قراءة في أو قراءة في الصحف العربية أعدها وقدمها محمد بوشيبة.
0: ومن الصحف العربية يا آدم ننتقل إلى فقرة الروبورتاج حول التفاقم حالات الانتحار في باكستان.
1: روبورتاج مع فؤاد أحمد مراسل مونتي كارلو الدولية في إسلام أباد.
12: عشرات الألاف من الباكستانيين يقدمون على الانتحار سنويا في أخطر ظاهرة تمر بها البلاد منذ نشأتها، إذ تشكل الفئة العمرية بين الشباب النسبة الأكبر من الضحايا بسبب انسداد الأفاق المهنية والضغوط التعليمية، ثم تليها نسبة الرجال نتيجة مسؤولياتهم المالية المتزايدة في ظل تدهور الظروف المعيشية، بينما تقدم الكثير من النساء على الانتحار نتيجة العنف المنزلي والمشاكل العائلية. يحدثنا الإعلامي فاران خان.
13: آلاف الأشخاص يزهقون أرواحهم في باكستان كل عام نتيجة للأوضاع المعيشية القاسية والضغوط النفسية والعلاقات الشخصية، اعتقادا بأن الانتحار يمنحهم الخلاص. وفي إحدى الدراسات أظهرت أن ما بين 70 إلى 150 ألف يقدمون على الانتحار سنويا.
12: يعد التضخم المستمر والفقر وفقدان الوظائف والبطالة المتفشية بين فئة الشباب المتعلم من أبرز دوافع وراء إقدام الأفراد على إنهاء حياتهم، إضافة إلى النزاعات الأسرية المستمرة والمشاكل العاطفية وفشل العلاقات، بالإضافة إلى الضغوط المجتمعية الشديدة المرتبطة بالزواج أو التحصيل الأكاديمي. والطبيبة النفسية صابرين حياة.
14: الشعور بالخيبة والخيانة والمعاملات الاجتماعية كالحب والزواج يدفع عددا قليلا من الذين يقبلون على الانتحار سنويا، لكن النسبة القصوى من هؤلاء ينتحرون بسبب الوضع المعيشي والديون وقلة ذات اليد ماديا، الأمر الذي يسبب لهم ضغوطا نفسية هائلة لا يستطيعون الصمود أمامها فيقدمون على الانتحار.
12: باعتراف الكثير أن البيانات المتعلقة بحالات الانتحار في باكستان تعتبر غير موثوقة كأي إحصائيات أخرى ذات طبيعة حساسة، ومن المؤسف أن هذه الحوادث المأساوية أصبحت شائعة جدا في المدن الكبرى والبلدات في جميع أنحاء باكستان، لا سيما في صفوف طلبة الجامعات، على مرأى من الحكومة التي تقف عاجزة عن فعل شيء. وصايم خان طالب جامعي وناشط حقوقي.
15: الحكومة الباكستانية لا تأخذ هذه الظاهرة على محمل الجدية. أما فيما يتعلق بالجامعات فبدلا من أن تضر الحكومة في مسائل الطلبة وشكاواهم، جعلت الجامعات كالسجون الجاهزة للانتحار، فيسعد الطالب على قمة المبنى ويلقي نفسه من هناك، وهذا يشكل 30% من عدد المنتحرين. أما عموما فإن 74% من عدد المنتحرين في باكستان تعود لأسباب مادية.
12: ويرى البعض أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات عاجلة وشاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة المتفاقمة، ومن الضروري أن يتخذ المجتمع إن لم تكن الحكومة تدابير سريعة وفعالة لتقديم الدعم لأولئك الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين موت أو حياة بائسة مظلمة. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.

0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية، ونتوقف الآن عند موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك.
2: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الحوثيون استهداف مطار الرياض مجددا مساء أمس بعيد إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية الدعم للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ باليستي كان متجها نحو العاصمة الرياض. هذا وحذر الحوثيون الولايات المتحدة من مساندة السعودية، وتوعدوا برد سريع وموجع وتصعيد شامل في النزاع. وفي وقت واصل فيه الحوثيون تنفيذ هجمات على المملكة، قالت شركة الاتحاد الطيران إنها ألغت الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام في السعودية بسبب الاضطرابات في المنطقة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، متهما إياها بتعطيل أجهزة التتبع وتجاهل التحذيرات. ويأتي الحادث وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بشأن السيطرة على الملاحة في المضيق. في شمال إسرائيل قتل فتى وأصيب العشرات بانفجار قنبلة قرب الحدود مع لبنان، يشتبه في أنها من مخلفات الحرب مع حزب الله. هذا وأعلن الجيش اللبناني ضبط مواد متفجرة تصل إلى نحو 200 كيلوغرام في شرق البلاد مهربة من سوريا المجاورة، وذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية على خلفية ضبط شحنة أخرى قبل أيام يشتبه بارتباطها بحزب الله. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجرى في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد إرجائها إلى العام المقبل. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت أمس سفينة يشتبه في أنها تبحر تحت علم مزيف ومتورطة في عمليات نقل وقود إلى الجنوب من جزيرة لاغيونيون الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي. هنا في فرنسا تشهد المدن الفرنسية اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، وذلك بينما استمر إغلاق عدد من المدارس في مختلف أنحاء البلاد. يؤدي الملك الإسباني فيليب السادس اليوم زيارة إلى مدينة سبتة المحتلة للمرة الأولى منذ اعتلائه العرش، وتأتي زيارة في ظل التصاعد أو التوتر بسبب أزمة الهجرة، إلى جانب حساسية سياسية مرتبطة بالخلاف بين مدريد والرباط حول السيادة على المدينة. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد بعد التحية، الصين والاتحاد الأوروبي توصل إلى تفاهم يقضي بتقليص صادرات السيارات الهجينة والكهربائية الصينية إلى الأسواق الأوروبية بأكثر من النصف خلال 4 أعوام. ما هي الأسباب الاقتصادية التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بتقليص صادرات السيارات الصينية إلى أسواقه؟
4: نعم، المشكلة الأوروبية لا تتعلق فقط بزيادة واردات السيارات الصينية، وإنما بحجم الخسائر الاقتصادية والصناعية التي تتكبدها شركات تصنيع السيارات الأوروبية نتيجة المنافسة الصينية المتسارعة. لإدراك حجم هذه الضغوطات، تشير بعض الدراسات الأوروبية إلى أن توسع دخول السيارات الصينية إلى الأسواق الأوروبية قد يؤدي إلى خسارة قطاع السيارات الأوروبي نحو 24 مليار يورو من القيمة المضافة سنوياً بحلول عام 2030. أما على مستوى الوظائف، فقد أعلنت شركات تصنيع مكونات السيارات الأوروبية عن خطط لإلغاء نحو 19,000 وظيفة خلال النصف الأول من هذا العام، في ظل ضغوط المنافسة الخارجية وارتفاع تكاليف الإنتاج والتحول نحو السيارات الكهربائية. لهذا تخشى أوروبا من أن يؤدي استمرار هذا التوسع إلى إغلاق المزيد من المصانع وتراجع الاستثمارات الصناعية وفقدان حصص سوقية لصالح الشركات الصينية للسيارات. وبالتالي فإن الهدف الأوروبي لا يقتصر على حماية مبيعات السيارات الأوروبية فقط، وإنما حماية صناعة استراتيجية ترتبط بملايين الوظائف وتمنح الشركات الأوروبية فرصة لاستعادة قدرتها على المنافسة قبل أن تفقد المزيد من حصصها في الأسواق الدولية.
1: زياد، وإلى أي حد يمكن لهذا الاتفاق أن يقلص العجز التجاري الأوروبي الكبير مع الصين؟
4: نعم، من الناحية الاقتصادية يمكن لهذا الاتفاق أن يخفف جزء من العجز التجاري، لكنه بالتأكيد لن يعالج الاختلال الكبير في العلاقة التجارية بين الطرفين. حسب بيانات عام 2025 بما يتعلق بقطاع السيارات، استورد الاتحاد الأوروبي من الصين أكثر من 1.1 مليون مركبة بقيمة تتجاوز 15 مليار يورو، مقابل صادرات أوروبية إلى الصين بقيمة 8.5 مليار يورو فقط. هذا يوضح طبيعة الاختلال الكبير في العلاقة التجارية التبادلية بين كلا الطرفين. لذلك تشير التقديرات الأولية إلى أن القيود الجديدة على السيارات الهجينة الصينية قد تقلص العجز الأوروبي من 10 إلى 14 مليار يورو خلال عام 2027 مقارنة بما كان متوقعاً قبل هذا الاتفاق. لذلك فإن الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق لا تكمن فقط في تقليص واردات السيارات الصينية، وإنما في فتح المجال أمام مفاوضات أوسع لمعالجة الاختلال التجاري، خصوصا في قطاعات الإلكترونيات والمعدات الصناعية والتكنولوجيا، حيث أن التحدي الأوروبي الحقيقي ليس فقط تقليل ما تستورده أوروبا من الصين من السيارات، بل زيادة ما تستطيع بيعه داخل السوق الصينية واستعادة القدرة التنافسية لصناعاتها.
1: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
5: تواصلنا الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو الدولية بعد أن استمعتم إلى زياد الهاشمي في الوقفة الاقتصادية. نبقى مع عالم الاقتصاد، ولكن في فقرة الاستهلاك والتسوق معك سليم. فيها حوالي 7 ملايين بالغ هنا في فرنسا يعلنون عن نقص الطعام، وربع الشباب بين 18 و24 عاما.
0: نعم، التقرير لمنظمة أكشن كونتر لا فان حيث اطلعت عليه فرانس انتر يقول إن 7 ملايين بالغ في فرنسا يعلنون أنهم يفتقرون إلى الطعام، والنسبة تصل إلى 25% بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما. استطلاع أوبينيو وعي للمنظمة يظهر أن 13% من الفرنسيين يعلنون أنهم يفتقرون أحيانا أو غالبا إلى الطعام، وهو ما يسمى نقصا كميا، و80% من المعنيين يربطون ذلك بصعوبات مالية، 39% قالوا إن لديهم ما يكفي للأكل لكنهم يتنازلون عن أطعمة يرغبون فيها وهو نقص نوعي، وهذه النسبة تبلغ 47% بين 18 و24 عاما. المنظمة تطالب بقانون إطار ليلحق في الغذاء يلزم الدولة والجماعات ويحسن تنسيق السياسات.
5: إلى موضوع آخر، الأمريكيون يخصصون حوالي 4 مليارات دولار للهالوين، وذلك على الرغم من غلاء الحلوى.
0: لم تمنع الزيادة في أسعار الحلوى الأمريكيين من الاستعداد للاحتفال بعيد الهالوين هذا العام، رغم الضغوط المتزايدة على ميزانيات الأسر جراء ارتفاع تكاليف المعيشة والوقود والمواد الغذائية. وبحسب تقرير لشبكة NBC نيوز الأمريكية، ارتفع أسعار الحلوى في الولايات المتحدة بنسبة 8.1% خلال عام واحد وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكية. ورغم هذه الزيادة، لا تزال الحلوى من أبرز المشتريات المرتبطة بالمناسبة، إذ يتوقع الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة أن ينفق الأمريكيون نحو 4 مليار دولار على حلوى الهالوين في عام 2026. وفي مواجهة ارتفاع الأسعار، يتجه بعض المتسوقين إلى مقارنة الأسعار والبحث عن التخفيضات.
5: الآن إلى الأخبار الرياضية، هي اليوم مع صدام صديق.
6: صباح الخير. البداية بضربة الأسيا للنخبة لكرة القدم في الجولة الثانية، وفي الرياض تأخير مباراة النصر السعودي الذي يضم في صفوف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وضيف الأوزباكستاني نيفيتشي فارغانا، وذلك بعد إعلان التحالف بقيادة المملكة اعتراض صاروخ أطلقه والحوثيون نحو الرياض تأخير اللقاء لمدة ساعة وانطلاقه بعد ذلك على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، وانتصار أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل كريستيانو رونالدو للنصر في الدقيقة 42 بعد أن تقدم أنجيلو جابرييل في الدقيقة 33، فيما جاء هدف النصر الثالث عن طريق غفوروف بالدقيقة 78 بالخطأ في مرماه، وأكمل الفريق الضيف المباراة بعشرة لاعبين. الأهلي السعودي من جهته حقق فوز خارج الأرض على الوصل الأماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية أيضا لغرب القارة. القادسية السعودية من جهته تعادل خارج الأرض مع بخت كور الأوزباكي بهدف لكل فريق. الغرافة القطري خسر على أرضه بهدفين مقابل هدف من استقلال طهران الإيراني، والعين الإماراتي حقق الفوز الثاني على التوالي بعد التغلب خارج الأرض على القوى الجوية العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل نادي الشمال القطري مع تراكتور سلبيا. في أوروبا انطلاق مباراة الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرحلة الدوري، ولقاء مرتقب اليوم بين أتلتيكو مدريد الإسباني وضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي. أتلتيكو خسر في الجولة الأولى على أرض ليفربول الإنجليزية، فيما انتصر فريق يونايتد على ضيفه سابها الأذربيجانية برباعية. مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني تحدث عن قيمة المنافس قبل لقاء اليوم.
7: سنواجه خصما يمارس ضغطا عاليا ومميزا، كما أنه يتسم بالكثير من الشراسة والحدة مع تحركات دقيقة، فضلا عن امتلاكه لاعبين يتمتعون بالسرعة. كما أن هذا الفريق بغض النظر عن النتائج التي ملت أكثر نحو التعادلات في بداية الموسم، يواصل تقديم الأداء القوي الذي عهدناه منه في العام الماضي. إنه مانشستر، إنه فريق قوي.
6: أرسنال الإنجليزي المنتصر ذهابا على أرض نابولي الإيطالي يستقبل على أرضه ليل الفرنسي الذي خسر على أرضه بثلاثة أهداف من بيتيس الإسباني. أرسنال يستقبل لاعب الفريق الأسبق أوليفيه جيرو الذي يعود إلى ملعب الإمارات بسن 40. من أبرز الجولات اليوم أيضا استضافة غلاتاسراي التركية لبرشلونة الإسباني. غلاتاسراي كان قد خسر في الجولة الأولى فيما فاز الفريق الإسباني بخماسية على فينورد الهولندي. اليوم أيضا إنتر الإيطالي مع كلوب بروج البلجيكي، لانس الفرنسي مع سبورتينغ البرتغالية، بايرن ميونخ الألمانية الفائز في الجولة الماضية بخماسية على بودو غليمت ينزل ضيفا على فايكينغ النرويجي، فياريال الإسباني يستقبل نابولي الإيطالية، لايبزيغ الألمانية مع إينهوفن الهولندية. من أبرز مباراة الغد استضافة مانشستر سيتي الإنجليزي لباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب في آخر مناسبتين حامل الرقم القياسي على مستوى القاب. ريال مدريد الإسباني ينزل ضيفا على روما الإيطالي. استون فيلا الإنجليزي يستقبل فنربخشة التركي، وغيرها من الجولات. على مستوى البطولات الأوروبية انتصار فريق كوفنتري سيتي برباعية بالأمس على ضيف نيوكاسل يونايتد في مواجهة لختام الأسبوع السادس. على الفوز يصعد كوفنتري نقطة السادسة في المركز الرابع عشر، نيوكاسل المركز الحادي عشر بثماني نقاط صدارة لمانشستر سيتي للبطولة بثماني عشر نقطة بعد الانتصار الكبير على أرض ليفربول بثلاثية دون رد. من جولات الأمس أيضا في البطولة الإيطالية فوز أتلانتا بثلاثية مقابل هدف على فينيسيا في مباراة لحساب الجولة السادسة. تورينو فاز بهدفين مقابل هدف على فريق أودينيزي. بإذن انتهت أخبار الرياضة للقاء.
3: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة.

0: قضية جون هاسلر وتفسيراً لدوافع منح الأمريكيين مايكل وودفورد وروبرت هول جائزة نوبل في الاقتصاد، قال إن أعمالهما زورتنا بأساس نظري متين للنماذج التي تستخدمها اليوم البنوك المركزية والحكومات في جميع أنحاء العالم. بفضل النماذج الحديثة المعتمدة في البنوك المركزية، أصبحنا أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية مثل أزمات الطاقة أو التغيرات المفاجئة في مستويات استهلاك العائلات. في مشروع بيئي وعلمي نموذجي يجمع ثروات الطبيعة العمانية في وجهة سياحية واحدة، تستعد سلطنة عمان لافتتاح أكبر مجمع للنباتات في منطقة الشرق الأوسط، سيكون في مسقط على مساحة 5 كيلومترات مربعة. إلى جانب مشروع تلفريك ومرافق سياحية وترفيهية أخرى، إن الحديقة النباتية العمانية الأكبر من نوعها في العالم والمخصصة حصراً للنباتات المحلية ستضم 1457 نبتة وشجرة محلية تمت زراعتها في بيئات محاكية تمثل أماكن وجودها في الطبيعة العمانية بمختلف محافظات السلطنة. سلطنة عمان كرست للأنواع النادرة حصة كبيرة في بيئة حديقتها التي ستبرز 100 نوع مستوطن لا ينمو سوى في سلطنة عمان، ومنها نبتة شجرة الوعل ديونيزيا ميرا، ونوع آخر من الخزامة هو لافندولا نور الديني الذي لم يتم العثور على شبيه لذلك اللافندر في أي مكان آخر في العالم. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.
1: RFI مونتي كارلو دواليا، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
2: داي و أوبونغ جايار.

0: إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر من صباح مونتي كارلو. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. الشكر موصول للزميلة أمل بيروك رفقتنا في تقديم الفقرات والنشرات الإخبارية.
1: وشكرا لك سليم حميطوش كان أو رفقني أدم جبيرة في تقديم الأخبار, نجوى بن مبارك في المواجيز, ومحمد بوشيبة في قراءة في الصحف العربية والفرنسية.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: الثامنة صباحا بتوقيت باريس.
1: موجز الثامنة من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك.
2: شكرا أمل, أهلا بكم مستمعينا. قررت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض لحين التحقق من سلامة مرافقيه. وجاء القرار بعد إعلان المتحدث العسكري للحوثيين استهداف المطار بصاروخ وقاعدة خميس مشيت بمسيرة, فيما أعلن التحالف إسقاط صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض.

0: رياض وخميس بشيت. هذا وحذر الحوثيون الولايات المتحدة من مساندة السعودية وتوعدوا برد سريع وموجع وتصعيد شامل في النزاع. إلى ذلك قالت شركة الاتحاد للطيران إنها ألغت الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام في السعودية بسبب الاضطرابات في المنطقة. كذلك قالت الخطوط الجوية القطرية إنها علقت مؤقتا رحلاتها من الرياض والدمام في السعودية وإليهما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران على الإطلاق، مضيفا أن موسكو وبكين لديهما الكثير لتخسراه إذا أقدمتا على تقديم الدعم لطهران. وحذر ترامب كل من روسيا والصين من أنهما إذا تدخلتا في الصراع فإن ذلك سيكون سيئا جدا بالنسبة إليهما. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجرى في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد إرجائها إلى العام المقبل. من جهة أخرى أنشأ الاتحاد الأوروبي بعثة لدعم القوات المسلحة اللبنانية في وقت تواجه صعوبة في بسط سيطرتها على كامل البلاد. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت أمس سفينة يشتبه في أنها تبحر تحت علم مزيف ومتورطة في عمليات نقل وقود إلى الجنوب من جزيرة لاغيونيون الفرنسية الواقعة في محيط الهندية. هنا في فرنسا يواصل الطلاب الفرنسيون احتجاجاتهم اليوم من خلال يوم التعبئة جديد للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وزيادة الموارد المخصصة للمدارس في إطار حراك انطلق منتصف الشهر الماضي ويهدف إلى الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم. هذا ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تنظيم الاحتجاجات بهدوء وانتظام مع احترام الأشخاص والممتلكات. أعلن الجيش المصري أنه بصدد تنفيذ عملية ضد التعدين غير القانوني على طول الحدود مع السودان غدا اتهام منظمة حقوقية القاهرة بشن ضربات جوية أسفرت عن مقتل عشرات المنقبين السودانيين في موقع صحراوي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا لك نجوى.
2: كافي شو نعمات المطري.

صباح مليء بالتفاؤل، صباح كله هيك أخبار جميلة لمستمعينا ومستمعاتنا. أتمنى لكم صباح كله خير وسعادة وهناء برفقتنا دائما على أثير مونتي كارلو الدولية، معي ومع طبعا رافائيل من الهندسة الإذاعية. فالنتين يبدو اني لسه ما صحيت يا فالنتين. صباحك ورد. اذا اليوم نتساءل، هل يمكن لروبوت ان يشارك في سباق ماراثون ويقطع اكثر من 42 كيلومتر من دون ما انه يحتاج الى اعاده شحن بطاريته؟ يبدو أن الأمر أشبه بمشهد من فيلم خيال علمي كنا نتفرج عليه، لكنه حدث بالفعل في كوريا الجنوبية. الروبوت يحمل اسم رايبو 2 تمكن من إنهاء ماراثون سانجو في 4 ساعات و19 دقيقة و52 ثانية مستخدما شحن بطارية واحدة فقط. الخبر يعني أصدروا هذا التفاصيل في مجلة نيتشر العلمية في 23 من شهر سبتمبر. كيف نجح الروبوت في ذلك؟ عمل الباحثون على تخفيف وزن أجزائه، تحسين كفاءة المحركات وتطوير طريقة حركته بحيث يهدر طاقة أقل أثناء الجري. تمكن من قطع مسافة بتزيد على 3 أضعاف ما تحققه روبوتات رباعية الأرجل مماثلة في الشحنة الواحدة، طبعا وفقا للدراسة. ما بيقتصر الهدف على السباقات، إذ يأمل الباحثون إنها تساعد هاي التكنولوجيا مستقبلا في إرساء الروبوتات إلى المناطق الجبلية أو مواقع الكوارث حتى يقدروا يساعدوا في هذا المجال أو الأماكن اللي ما بنقدر نوصل إلها، حيث يمكنها قطع مسافات طويلة لدعم عمليات البحث والإنقاذ. السؤال هون سؤال طريف جدا، إذا أصبح الروبوت قادر على إنهاء الماراثون، فهل سنراه يوما ينافسنا أيضا في سباقات الجري؟ لست أدري، لأنه هو قطع 42 كيلومتر بأربع ساعات وتسعة عشر دقيقة واثنتين وخمسين ثانية، والبطل العالمي سيباستان ساوي الهداء الكيني سجل 1:59:30 في ماراثون لندن هذا العام. يبدو أن الروبوتات هي وراءنا لسه في الجري، وبنتمنى أنها ما تتعدانا وما تفوز علينا. صباحكم ورد.

حظي من السماء وأكيد حظنا من السماء أنكم موجودين معنا لهذا اليوم. والآن أهم مواعيد وفقرات كافي شو نبدأ بلقاء الصباح. رح نكون مع الفنانة عبير نصراوي، أكيد تعرفوها عبير اللي كانت معنا زميلتنا وأيضا فنانة ومغنية، إذن صوتها جميل جدا، فنانة كبيرة، ولكنها قامت بكتابة كتاب جديد اسمه بنات راسي ألولي وتم توقيعه في تونس. اليوم رح تحدثنا عن كل ذلك. أما المساحة الحرة رح تكون عن موضوع آخر، الاغتصاب. اغتصاب قام به شباب صغار مراهقين في تونس لمراهقة. سنتحدث كيف نفهم هذه الظاهرة وكيف تؤدي إلى حماية الضحايا. رح نكون مع هبة عادل رئيسة مبادرة محاميات المصريات لحقوق النساء، ونجاة عرعاري منسقة جبهة المساواة وحقوق النساء من تونس. وطبعا باقي الفقرات دائما موجودة، الأبراج، حدث في مثل هذا اليوم، ونشر الرياضية، المدونة، والكوتشنج، والمذاقات، كلها في كافي شو لهذا اليوم. وصباحكم ورد.

0: promises with you. Dancing feet. والآن ننتقل إلى الأبراج مع عالم الفلك إبراهيم حزبون، حاور لهذا اليوم سليم حميتوش. إذن الأبراج.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: نجدد التحية لكل المستمعين، أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
2: أهلا بك سيد إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي يشكلها؟
3: نعم، القمر موجود في برج العقرب لليوم الثاني على التوالي ولآخر يوم. بالنسبة للزوايا، في عندي زاوية واحدة جاية الساعة 11 لربع قبل الظهر، تربيع بين القمر والمشتري. هاي بتحذرنا من الخبثاء اللي بيحاولوا يستغلوا طيبتنا وكرمنا. المشكلة الحقيقة اليوم هي في خلو المسار الطويل اللي بيبتدي من الساعة 11 لربع قبل الظهر وبنتهي بكرة بالفجر الساعة 3. إذن في بحر النهار ممنوع نقوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. اللي بيقدر يعمل خطوة جديدة لغاية الساعة 11 إلى ربع الصبح بإمكانه يقوم بهاي الخطوة.
2: إذن كيف سيعود علينا هذا اليوم أستاذ إبراهيم؟ البداية بأول برج وهو برج الحمل. أستاذ إبراهيم، يستدعي الحذر في المعاملات المالية، عدم الدخول في شركات، هل نفس الأمر أيضا اليوم؟
3: هو متشابه جدا، لأنه الحقيقة كوكب الزهرة بتراجعه يعني بأكد الكلام اللي ذكرناه، أنه أي خطوة مالية مشتركة بدك تقوم فيها فكر فيها 10 مرات، لأنه هون ممكن أنك تنخدع بالثمن إذا كنت أنت بدك تشتري. هلأ بدك تبيع، كمان بدك تكون صاحي أنه الطرف الآخر عنده قدرة على إعطاء المال. كمان إذا بدك تدخل في شراكة معهم بدك تتأكد منهم، يعني جماعة عندهم استعداد، جماعة نزهة في التعامل. الوضع الصحي كمان للحمل بيتطلب بهاي الفترة مبارح واليوم يدير باله يا صحته، يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. بس الشيء الإيجابي أنه في إمكانية للحصول اليوم على مكسب مالي، مصدر شراكة أو تعويض أو قرض.
2: جميل. وكيف هي أجواء العمل عند برج الثور؟
3: بالنسبة لمولود برج الثور، ارتاح من ضغط العمل الشديد اللي كان عنده قبل يومين، وتركيزه هل رايح أكثر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. هلا شراكة عاطفة الأجواء رومانسية مبدئيا، إذا على ناجحة فيش مشكلة، بس ننساش أنه كوكب الزهرة عمله بيتراجع، وما أنه بيتراجع حتى لو كانت العلاقة ممتازة ممنوع اليوم يتمموا طلبة أو خطبة أو زواج، لأنه عندنا خلو مسار طويل جدا لفجر يوم غد. إذن في بحر نهار كمان ممنوع يقوموا بمت يعني توقيع عقود تجارية، لكن في ساعات ما قبل الظهر إذا في إمكانية قبل الساعة 11 لربع التوصل إلى اتفاق معين، ممكن جدا توقيع هذا العقد.
2: إذن بعدما تراجع ضغط العمل عند برج الثور، ننتقل إلى برج الجوزاء. كيف هي إذن الأجواء العمل والأجواء الرومانسية عند هذا البرج؟
3: نعم، الأجواء الرومانسية ضعيفة، أما بالنسبة لأجواء العمل رح يكون في ضغط شديد. يعني إذا كان في حد من مواليد برج الجوزاء يبحث عن عمل، الفرصة متاحة، واللي بيشتغل كموظف مش قادر يرفع راسه من ضغط العمل، فبيحاول ينجز طبعا قديش بيقدر. لكن الحلو عند الجوزاء إنه أفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل اللي بيميلوا للتعاون معه.
2: برج السرطان؟
3: السرطان عنده رغبة شديدة جدا للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة، بس نذكرهم إنه كوكب الزهرة عماله بيتراجع، وبتراجع عندهم في بيت العاطفة. لازم يكونوا صاحيين كيف يتعاملوا مع هذا الشخص القريب من قلبهم، يكونوا دبلوماسيين قدر المستطاع، بإمكانهم يمارسوا نشاطات فنية وأدبية فنية ناجحة معهم أكثر. بيسمعوا خبر حلو بيتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
2: نعم، وعلى ماذا ينصب اهتمام برج الأسد؟
3: على الأمور البيتية والعائلية والعقارية. إذا كان في ساعات الصباح الباكر لغاية الساعة 11 لربع بإمكانهم يدخلوا أي تغيير مطلوب على المسكن، أو ممكن مثلا إذا في مجال لصفقة عقارية بيع أو شراء بتوفقوا فيها، مع أن الصفقات عادة هي بتكون بعد الظهر. هلا أفراد العائلة بتفهموا وجهة نظرهم لمواليد برج الأسد وبيميلوا للتعاون معهم.
2: نعم، يوم نشط بالاتصالات واللقاءات والتنقلات، هكذا كانت الأجواء عند برج العذراء البارحة. ماذا عن اليوم؟
3: وما أشبه اليوم بالبارحة، فالحقيقة ما تغير شيء، لأنه الحركة قوية جدا عند العذراء. أولا حركة جسدية زي ما تفضلت، سفر، اتصالات، لقاءات، مقابلات، وكمان ممكن أنه يجتاز امتحان ويجروا مقابلة إذا كان هذا الشيء قبل الساعة 11 لربع. أما إذا كان بعد ذلك بدهم يستعدوا ويركزوا لآخر حد حتى يطلعوا بالنتيجة المطلوبة. ونصيحة للتجار المحليين، ينتبهوا من ساعات ظهيرة فصاعدا من الأوراق المالية المغشوشة. العذراء بنلاحظ عليه بتقرب من الإخوة والجيران، أفكاره مقبولة عندهم، وهي فترة ممتازة للدراسة والمطالعة هذا اليوم رغم خلو المسار، خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي.
2: وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لبرج الميزان؟
3: الميزان بنقول له تفكيرك رايح أكتر شيء على الوضع المالي، هو في فرصة لمكسب مالي، هاي الفرصة جاية من العمل أو عمل إضافي، ممكن تسترد مبلغ بدك إياه من قبل، بس بدير بالك هون كوكب الزهرة عماله بيتراجع في بيت المال، وهو إله علاقة بالمال، يعني دك تكون صاحي عند شراء أي حاجة ثمينة. يفضل طبعا تأجيلها لبعد 13 نوفمبر تشرين ثاني المقبل، لكن إذا كنا مضطرين كتير لهاي القطعة بدنا إياها بحاجة إلها، نفحص نتأكد ناخد جارنتي عليها، لأنه ممكن يطلع فيها كمان مشاكل أو ندفع ثمنها أكتر من اللازم، نخفف من النفقات قدر المستطاع. أيضا
2: برج العقرب،
3: العقرب طبعا مليان طاقة، مليان نشاط، قادر على مواجهة مشاغله، بإمكانه ينجز قسم كبير منها، بس لما يبادر بعمل جديد أو شغل جديد يعمله بس في الصباح لغاية الساعة 11 لربع، بعد ذلك يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. بلاحظ أنه شعبيته في التصاعد، خاصة كوكب الزهرة موجود عنده، أفراد من الجنس الآخر يميلون إليه، كمان عنده قوة الفكر والتركيز صائب عطارد، بيساعده في اتخاذ القرار الصحيح، بس هو كمان يكون صاحي من فترة خلو المسار اللي هي تقريبا قبل الظهر بشوي لا حتى المساء، ما يبادر أو يقوم بخطوة جديدة مهمة.
2: التوتر أستاذ إبراهيم يسود برج القوس.
3: القوس بالنسبة له من امبارح واليوم مش مرتاح لسبب بسيط جدا، انه القمر موجود في بيت المتاعب، لكن في نفس الوقت الشمس موجودة بالميزان تمده ببعض الطاقة بين الحين والآخر. مطلوب من القوس انه ما يعصب اثناء تصريف اموره، اثناء التعامل مع الآخرين يحاول ينجز فقط الشيء اللي بيقدر عليه من العمل، وان يخلد الى الراحة.
2: برج الجدي،
3: الجدي تركيزه رايح أكتر شيء على النشاطات الاجتماعية، بمعنى أنه الأصدقاء ممكن جدا يتفاهموا معه، ممكن يعزموا مثلا في دعوة بيشارك فيها، أفكاره مقبولة عند الأصدقاء، وممكن جدا حتى إذا في مجال يحقق أمنية بمساعدة صديق في فترة صباحية لغاية الساعة 11 إلا ربع، بعد ذلك صعب جدا.
2: وهل هذا اليوم هو يوم برج الدلو؟
3: يوم برج الدلو إذا كان منركز مثلا أنه الوضع الصحي جيد له، لأن الشمس موجودة في الميزان لصالحه، عطارد موجود في موقع بيساعده يتقرب من المسؤولين عنه في مجال العمل، بتفهم وجهة نظره وبالتالي بيدفع بمصالحه لقدام، لكن هو العمل اللي يعني أكتر شيء مشغله، فبنقول له إذا بدك تعمل تغيير في طبيعة عملك اعمله في ساعات الصباح لغاية الساعة 11 لربع، أما بعد ذلك لا، واصل عملك كالمعتاد دون أي تغيير.
2: نعم، آخر برج الحوت أستاذ إبراهيم، تراجع الزهرة كيف سينعكس على برج الحوت؟
3: هو مبدئيا الموقع للزهرة في العقرب ممتاز للحوت، لأنه هذا بيت يعني مائي مثله مائي، فمفروض تكون الأجواء الرومانسية إيجابية إذا كانت العلاقة ناجحة. بس إذا العلاقة متوترة هون المشكلة تزداد توترا، لأنه هذا الكوكب يتراجع. فبإمكان هون الحوت في هذا اليوم إذا كانت العلاقة طبيعية أنه يعززها إلى حد ما ويحافظ عليها. بيجيهم خبر حلو تعالى بإنجاز لواحد من أفراد العائلة مثلا، على سبيل المثال هذا بيكون مثلا بدرس في الخارج. بالنسبة للحوت التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، بس يديروا بالهم من الظهر الطالع مع خلو المسار بدهم يتفحصوا كل صغيرة وكبيرة حتى ما يتورطوا.
2: نعم، آخر ركن أستاذ إبراهيم، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
3: اخترت بيزنس وومن، هي يعني الحياة موديل ومغنية وممثلة أمريكية اسمها بيفرلي جونسون.
2: أستاذ إبراهيم حزبون كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر.
3: هلا بك يا سليم، ويعطيك العافية، وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

بحبك. أنا بحبك.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: الثالث عشر من أكتوبر تشرين الأول، نبدأ هذه الأحداث من عام 1775، إقرار إنشاء النواة الأولى للبحرية الأمريكية خلال حرب الاستقلال. 1773، رصد الفلكي الفرنسي شارل ميسي مجرة الدوامة المعروفة باسم M51، إذن كان ذلك في عام 1773. 1792، وضع حجر الأساس للبيت الأبيض في واشنطن. 1923، نقل العاصمة التركية إلى أنقرة بدلاً من إسطنبول العاصمة التاريخية للعثمانيين. أما في عام 1943، أعلنت إيطاليا الحرب على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وصلنا إلى 1988، الإعلان عن فوز الأديب المصري أديب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب. 2010، إنقاذ 33 عاملاً من منجم في تشيلي بعدما ظلوا عالقين تحت الأرض 69 يوماً. مواليد هذا اليوم، 13 من تشرين الأول 1925، ولادة المرأة الحديدية مارغريت تاتشر، سياسية بريطانية وأول امرأة تتولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة، كانت رئيسة الوزراء وشغلت المنصب بين عامي 1979-1990. أما في عام 1934، ولادة المغنية اليونانية العالمية نانا موسكوغي، اشتهرت بأدائها بلغات متعددة منها الفرنسية والإنجليزية واليونانية.

لنا مسقري ونكمل مواليد هذا اليوم من عام 1941 بولادة بول سايمون، وهو مغني وكاتب أغاني أمريكي اشتهر ضمن الثنائي الموسيقي سايمون وغارفينكل، وله أعمال بارزة في الموسيقى العالمية. 1971 ولادة ساشا بارون كوهين، وهو ممثل وكوميدي بريطاني اشتهر بأعماله الساخرة خصوصا شخصية بورات. 1980 ولادة أشانتي، مغنية وكاتبة أغاني وممثلة أمريكية حققت شهرة واسعة في موسيقى الإيقاع والبلوز. إذن نستمع لأشانتي.

أشانتي. والآن مع سليمان. وسليمان مغني وكاتب أغاني فرنسي من أصول جزائرية، فاز ببرنامج The Voice الفرنسي عام 2016 ومثل فرنسا في يوروفيجن عام 2024. ولد إذن في مثل هذا اليوم من عام 1989 سليمان.

0: بسليمان ننهي أحداث هذا اليوم، والآن ننتقل إلى الأخبار الرياضية والنشرة الرياضية مع زميلي صدام صديق. صباح الخير صدام.
1: صباح الخير. البداية بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم في الجولة الثانية، وفي الرياض تأخير مباراة النصر السعودي الذي يضم في ظروف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وضيف الأوزباكستاني نيفيتشي فارغانا، وذلك بعد إعلان التحالف بقيادة المملكة اعتراض صاروخ أطلقه والحوثيون نحو الرياض، تأخير اللقاء لمدة ساعة وانطلاقه بعد ذلك على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، وانتصار أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل كريستيانو رونالدو للنصر في الدقيقة 42 بعد أن تقدم أنجيلو غابرييل في الدقيقة 33، فيما جاء هدف النصر الثالث عن طريق غفوروف بالدقيقة 78 بالخطأ في مرماه، وأكمل الفريق الضيف المباراة بعشرة لاعبين. الأهلي السعودي من جهته حقق فوز خارج الأرض على الوصل الأماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية أيضا لغرب القارة. القادسية السعودية من جهته تعادل خارج الأرض مع بخت كور الأوزباكي بهدف لكل فريق. الغرافة القطري خسر على أرضه بهدفين مقابل هدف من استقلال طهران الإيراني، والعين الإماراتي حقق الفوز الثاني على التوالي بعد التغلب خارج الأرض على القوة الجوية العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل لنادي الشمال القطري مع تراكتور سلبيا. في أوروبا انطلاق مباراة الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرحلة الدوري، ولقاء مرتقب اليوم بين أتلتيكو مدريد الإسباني وضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي. أتلتيكو خسر في الجولة الأولى على أرض ليفربول الإنجليزية، فيما انتصر فريق يونايتد على ضيفه سابها الأذربيجانية برباعية. مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني تحدث عن قيمة المنافس قبل لقاء اليوم.
2: سنواجه خصما يمارس ضغطا عاليا ومميزا، كما أنه يتسم بالكثير من الشراسة والحدة مع تحركات دقيقة، فضلا عن امتلاكه لاعبين يتمتعون بالسرعة. كما أن هذا الفريق بغض النظر عن النتائج التي ملت أكثر نحو التعادلات في بداية الموسم، يواصل تقديم الأداء القوي الذي عهدناه منه في العام الماضي. إنه مانشستر، إنه فريق قوي.
1: أرسنال الإنجليزي المنتصر ذهابا على أرض نابولي الإيطالي يستقبل على أرضه ليل الفرنسي الذي خسر على أرضه بثلاثة أهداف من بيتيس الإسباني. أرسنال يستقبل لاعب الفريق الأسبق أوليفي جيرو الذي يعود إلى ملعب الإمارات بسن الأربعين. من أبرز الجولات اليوم أيضا استضافة جالاتا سراي التركية لبرشلونة الإسباني. جالاتا سراي كان قد خسر في الجولة الأولى، فيما فاز الفريق الإسباني بخماسية على فينورد الهولندي. اليوم أيضا إنتر الإيطالي مع كلوب بروج البلجيكي، لانس الفرنسي مع سبورتينغ البرتغالية، بايرن ميونخ الألماني الفائز في الجولة الماضية بخماسية على بودو غليمت ينزل ضيفا على فايكينغ النرويجي. فياريال الإسباني يستقبل نابولي الإيطالية. لايبزيغ الألماني مع إينهوفن الهولندية. من أبرز مباريات الغد استضافة مانشستر سيتي الإنجليزي لباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب في آخر مناسبتين حامل الرقم القياسي على مستوى القاب. ريال مدريد الإسباني ينزل ضيفا على روما الإيطالي. استون فيلا الإنجليزي يستقبل فنربخشة التركي، وغيرها من الجولات. على مستوى البطولات الأوروبية انتصار فريق كوفنتري سيتي برباعية بالأمس على ضيف نيوكاسل يونايتد في مواجهة لختام الأسبوع السادس. على الفوز يصعد كوفنتري نقطة السادسة في المركز الرابع عشر، نيوكاسل المركز الحادي عشر بثماني نقاط صدارة لمانشستر سيتي للبطولة بثماني عشر نقطة بعد الانتصار الكبير على أرض ليفربول بثلاثية دون رد. من جولات الأمس أيضا في البطولة الإيطالية فوز أتلانتا بثلاثية مقابل هدف على فينيسيا في مباراة لحساب الجولة السادسة. تورينو فاز بهدفين مقابل هدف على فريق أودينيزي. بإذن انتهت أخبار رياضة للقاء.

0: والآن وصلنا إلى الفقرة التالية، لقاء الصباح مع الفنانة عبير نصراوي عن كتابها الجديد نتراسي قالوا لي.
1: لقاء الصباح.
0: يسعدنا أن تكون برفقتنا لهذا اليوم. مش عارفة كيف أقدمها، فنانة كاتبة طبعا عبير نصراوي، أهلا وسهلا فيك معنا.
2: أهلا يا نعمات، وأهلا باللي تبعوا في لقاء هذا، كله سعيدة نكون معاكم.
0: أهلا وسهلا، اشتقنا لصوتك طبعا معنا على أثير متكال والتوالية. عبير، عرفناك من خلال الموسيقى والغناء، واليوم نلتقي بك في تجربة جديدة تماما، تجربة الكتابة. متى شعرت أن الغناء لم يعد كافيا للتعبير عن كل ما بداخلك، وأن هناك كلمات تحتاج إلى أن تكتب؟
2: والله الإحساس هذا يعني بدأ منذ الصغار. منذ تقريبا من وأنا مراهقة، برغم اللي كان صوتي يعبر وكان صوتي موجود وكنت بديت نعمل خطواتي الأولى في عالم الغناء، لكن كان دائما صديقي هو القلم، معناتها اختلاجات نفسي وروحي ما كان يعبر عليها إلا القلم. كانت عندي ريشة وكنت مغرومة في وقتها، يعني نحكي لك على 95، كنت مغرومة بالقصة القصيرة. وعندي يعني كتبت عديد قصص وقتها، وكانوا حتى زملائي يسألوني من فترة لفترة لأنه كنت نقرأ لهم، قلوا لي محليها القصة فماشي قصة أخرى. وبقات هكيكة الحكاية يعني تواصلت بهالطريقة. وبعد تعرفي أخذتنا الدنيا ونسق الحياة، ودائما إحساس أنه أحنا عندما نقول أنا دخيلة على عالم الكتابة كيف، لكن في نفس الوقت يعني كيف نحللها، نلقى أنه أنا عمي الله يرحمه إبراهيم النصراوي كان شاعر، معناتها يعمل شعر تجريدي، وكان من الشعراء، الناس اللي تعرف قيمته من الشعراء الجيدين جدا، وكان خال والدي في الشعر الشعبي كان معروف في هذا النمط. فنقول في نهاية الأمر صحيح مثل ما الغناء عنا في الجينات، أعتقد أنه الكتابة
0: أيضا في الجينات
2: عنا، لأنه أنا حتى في أسرتي عندي أخواتي اللي هم تكوينهم علمي، لأنه أنا بكالوريا أداب تكوينهم علمي، لكن عندهم ريشة جميلة وعربيتهم ممتازة جدا.
0: يعني العائلة كلها عندها مواهب فنية، ولكن اخترت عبير لكتابك عنوان بنات راسي قالوا لي، مش عارفة إذا حكيته مظبوط بالتونسي.
2: بنات راسي قالوا لي.
0: أيوة. مظبوط صحيح. أيوة. عنوان يثير الفضول، وكأن في داخلك أصوات متعددة بتتحاور وبتختلف وبتتفق. من هن هؤلاء البنات؟ وهل هن وجوه شخصيتك، ولا أصوات نسائية عرفتيها في حياتك، ولا شخصياتك ولدت من الخيال؟
2: اي والله ما حليه السؤال يا نعمات، حبيت شوفي هو شويه من كل هذا. لانه بدايه وبكل بساطه، وخلينا نقول في البعد الاول. في البعد الاول يعني بنات راسي قالوا لي بدا وقت الحجر الصحي، لانه انا بعد هذيك فتره ما بين 95 حتى للالفينيات 2002 3 4 ماكسيمم توقفت تماما عن الكتابه. طبعا نسق باريس والكل والحياة صعيبة، رجعت وقت الحجر الصحي. الرجعة هذيك هي اللي خليتنا تعرفي في الفترة هذيك عديد الناس تسألوا تساؤلات فعلا وجودية، ما الجدوى من حياتنا؟ والسؤال الأقوى، هل وقتها نفكروا

0: المسؤولية القانونية.
1: أما 16 عاما في عندكم في القانون إذا هو مسؤول. نعم
0: 16 سنة هو مسؤول، 16 سنة مسؤول. فالعقوبة السجنية فيها جزء منه يمكن أن يمديها المتهم في ما يسمى بالإصلاحية، مؤسسات الإصلاحية، وعندما يبلغ السن القانوني للعقوبة ينتقل إلى السجن إذا ثبتت
1: عليه. نعم.
0: فهذه القوانين هي المشتركة، وأنا لست من أهل القانون، ولكن بشكل عام هذا، لأنه هذا كان برنامج تربية مدنية الذي درسته في بداية تجربتي.
1: فمن أجل ذلك تعرفين عن القوانين. ما رأيك لو نسأل المحامية عن هذا الموضوع؟ يعني ومعنا المحامية أستاذة هبة. أستاذة هبة، يعني الأستاذة نجاة تحدثت عن قوانين رادعة، هناك الكثير من القوانين ولكنها يبدو لا تردع. هل تكمن المشكلة أساسا في القوانين أم في كيفية تطبيقها أم في غياب منظومة متكاملة للدعم النفسي الاجتماعي القانوني؟ وشو الإصلاح اللي بتشوفي أنه الأكثر إلحاحا لحماية القاصرات؟
2: تمام. هو فيما يخص القصر إذا كانوا هم الجنات، فالقانون عندنا في مصر بيحط ضمانة أنه بيكون في أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي موجودين في تشكيل المحكمة اللي بتنظر الموضوع، بالإضافة أنها بتكون محكمة الأحداث اللي هي للأطفال تحت سن 18 سنة وفقا لقانون الطفل. لكن في العيان المشكلة أكبر من هذه الضمانات، لأنه المشكلة الحقيقية بتكمن أنه القوانين العقابية في حد ذاتها بحاجة إلى تعديل. أولا إحنا بحاجة لمفهوم إعادة دمج الجاني في المجتمع، هذا المفهوم غير متواجد. إحنا عندنا شخص ارتكب جريمة أيا كان سنه ياخد عقاب، لكن ما فيش برامج بتعيد تأهيله لأنه يصبح عضو فاعل في المجتمع من جديد، عضو صالح. فبندخله مجرم صغير طفل بيخرج مجرم كبير أكثر إجراما وأكثر بشاعة، وعنده رغبة انتقامية من المجتمع، ودي مشكلة. الحاجة الثانية نوعية العقوبات نفسها. العقوبات غالبا ما تندرج ما بين عقوبات سالبة للحرية بالحبس أو عقوبات مالية مرتبطة بالغرامة. لازم نفكر في عقوبات أخرى، عقوبات وقائية، خدمات مجتمعية، نماذج مختلفة من أنواع العقاب اللي بتساعد على تقبل المجتمع لفكرة العقاب، وبالتالي يصبح القانون عندها رادع. القانون ليه مش رادع؟ لأنه أحيانا ما بيكونش في قبول مجتمعي للقانون، أحيانا بيكون في مبالغة في العقوبة، فالقاضي بيفضل ألا يوقعها، وإذا وقع العقوبة المجتمع بيكون رافضها، فبتوقع في إطار ضيق جدا ومحدود. لكن لابد أن المنظومة يحصل فيها تكامل ما بين عقوبات تتناسب مع فعل الجرائم، تنوع العقوبات بشكل يعيد تأهيل الجاني ويجبر ضرر الضحية. هذه الضحية كمان لابد من تحمل تبعات هذا الفعل، لازم يكون في ضمانات مثل قرارات الحماية، الإبعاد، تغيير الهوية، التعويضات المادية اللي بتكفلها الدولة بالإضافة للجاني. لابد أن يكون في مفهوم عدالة تكاملي. إذا طبقنا وحطينا مفهوم العدالة التكاملي في الحالة دي، نقدر نقول أن القانون عندها سيصبح رادع ويحقق الرادع العام المطلوب. وبغير هذه الضمانات هيفضل القانون نص صارم جامد غير قابل للتطبيق إلا في نطاق ضيق جدا، وده ما بيحصلش إلا في القضايا اللي بتحظى بشهرة
1: نعم
2: السوشيال ميديا ويكون عندها ضغط إعلامي
1: كبير. هنا يتم
2: على توقيع عقوبة.
1: صحيح. طيب ضيفاتي، بعد كل هذه القضايا وبعد الغضب الذي تثيره ثم بتراجع الاهتمام بها، كيف ننتقل من رد الفعل إلى الوقاية الفعلية؟ ما الذي يجب أن يتغير اليوم حتى لا تضطر طفلة أخرى إلى مواجهة جريمة اعتداء ثم تتحمل وحدها تبعاتها أمام المجتمع والقانون؟ أستاذة نجاة،
0: هو ضروري أنه تكون هناك استراتيجية وطنية لمجابهة العنف الجنسي. لابد من كسر حاجز الصمت عن هذه الظاهرة لأنها ظاهرة. لابد من انخراط كل مختلف مكونات المجتمع، سواء كانت وزارة التربية، وزارة الثقافة، إعلام، وزارة المرأة، مجتمع مدني. لابد من الحديث عنها. الوقاية خير من ألف علاج، مهم جدا، لكن كذلك تطبيق القانون ومجابهة الإفلات من العقاب مهم جدا. والتربية الجنسية اليوم أصبحت أساسية ومطلب أساسي سواء للفتيات أو للشبان، حتى لا يجدون أنفسهم في مثل هذه الجرائم، لأنه في النهاية حتى هذا معناها رأيك باحثة مختصة في علم الاجتماع، حتى الجنات نحن لا نولد عنيفين.

0: إنما نصبح، فإنتاج العنف هو إنتاج منظومة متكاملة، وبالتالي حتى نغير، حتى نصبح ذوات صالحة داخل المجتمع، لا بد من تغيير المنظومة كاملة بمقاربة شاملة.
1: شكرا لك أستاذة هبة، محامية هبة عادل.
2: بالنسبة لمصر، إحنا مهم جدا إنه البرلمان المصري يعيد النظر في أهمية وجود قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة. بنتقدم كقوة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة بمقترح القانون للمرة الثالثة على التوالي. تقدمت بالنائبة مها عبد الناصر من خلال منصتك الكريمة. أتمنى وألتمس على البرلمان المصري إدراك خطورة الموقف. الحاجة الثانية، متقدمين بنص تشريع بيجرم تزويج الطفلات، لأنه هذا التسامح في قبول علاقة جنسية مع طفلات دون السن القانوني بيؤسس لجرائم ويديها مشروعية في المجتمع، وبالتالي لابد أن تكون جريمة واضحة بالنسبة للمجتمع. أتفق مع كل ما قالته الدكتورة نجاة فيما يخص التربية الجنسية، أولوية لا بديل عنها، لابد من إدماجها في المناهج التعليمية. حملات التوعية المجتمعية اللي لازم تكون الدولة شريك رئيسي فيها بالإضافة للمجتمع المدني، تعديل التشريعات والقوانين بما يناسب الاحتياجات الفعلية، لا مغالاة في القانون حتى يحظى بالتطبيق والردع.
1: شكرا للمحامية هبة عادل، رئيسة مبادرة المحاميات المصرية لحقوق المرأة، والأستاذة نجاة عرعاري، منسقة جبهة المساواة وحقوق النساء. شكرا لكما.
3: مساحة حرة، نعمات المطري.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم، يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية.
2: هي 11:00 صباحاً بتوقيت باريس.
0: إيمان الحمود.
2: نشرة إخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بأبرز العناوين. موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا اليوم، الحوثيون يواصلون استهداف المطارات السعودية، بريطانيا تتهم الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدة عسكرية، وجدل في المغرب يصاحب زيارة لملك إسبانيا إلى سبتة وأمبليليا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: تشهد فرنسا اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، وتشارك في هذه الاحتجاجات اليوم الناشطة السويدية غريتا توتنبرغ، إذ لاحظ صحفي يعمل في وكالة فرانس بريس تواجدها اليوم أمام مدرسة ثانوية في منطقة باريس. وفيما يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم هذا الحراك، تأمل الحكومة في أن تكون الحركة قد بدأت بالانحسار. إلى التطورات، الحرب بين الحوثيين والسعودية، حيث أعلن الحوثيون استهداف مطار الرياض مجددا مساء أمس. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية قال إنه اعترض صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة، وذلك بعيد سماع دوي انفجارات في الرياض. نجوى عوني والتفاصيل.
3: المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن على منصة إكس عن استهداف مطار خالد الدولي في الرياض مساء الاثنين بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة. كما أعلن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب المملكة بطائرة مسيرة. جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران، وذلك بعيد سماع دوي انفجارات في العاصمة. وحذر الحوثيون الولايات المتحدة من مساندة السعودية، متوعدين بما وصفوه برد سريع وموجع وتصعيد شامل في النزاع. وسط هذا التصعيد، ألغت شركات طيران رحلات إلى السعودية عقب استهداف مطار الرياض الذي مددت السلطات إغلاقه. فقد أعلن الاتحاد للطيران إلغاء الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام. كما علقت الخطوط الجوية القطرية رحلات الرياض والدمام مؤقتا، فيما أرجأت دلتا أيرلاينز تدشين رحلاتها المباشرة إلى السعودية.
2: أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أعلن انخفاض إجمالي إيرادات دولة قطر خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42%، وقال إن قطر تؤمن 5 تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يمسها بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ينعكس على الأسواق. اتهمت الحكومة البريطانية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء حادثة تسببت في استنفار أمني كبير في قاعدة فيرفورد الجوية والتي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، وحذرت طهران من القيام بأعمال عدائية على أراضيها أو أراضي حلفائها، فيما جددت طهران نفي أي ضلوع لها في هذه الحادثة، وطالبت لندن بتقديم الأدلة التي تدعم اتهاماتها إن وجدت. أفاد خبراء من الأمم المتحدة بأن خطر المجاعة يتزايد في مناطق عديدة من السودان المتضررة بالحرب، وأشارت إلى أن موجة جفاف ناجمة عن ظاهرة النينيو تؤدي أيضا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية هناك. حلف الأطلسي أعلن أنه مستعد لتكييف دفاعاته وفق الحاجة بعد الضربات التي استهدفت سفنا في البحر الأسود. رئيس الوزراء البلغاري قال اليوم إن السفينتين إحداها أوكرانية تعرضت لهجوم بمسيرات قبالة السواحل البلغارية بعد أسبوع على حادثة مماثلة، وأشار إلى عزمه استدعاء السفير الروسي على خلفية الهجمات. ملك إسبانيا يقوم بزيارة إلى سبتم ومليليا تثير جدلا في المغرب. الصحفي محمد الأمين ولد خطاري يعلق على هذه الزيارة.
4: تأتي هذه الزيارة في خضم توتر على الأقل تشهده علاقة البلدين، ما يعني أن هذه الزيارة التي يريد من خلالها الإسبان إرسال رسالة تؤكد أن المدينتين المتنازع عليهما إسبانيتين حسب الطرح الإسباني، تأتي لتثير الكثير من الأسئلة حول مستقبل العلاقات بين الرباط ومدريد، خصوصا في ظل الخطاب الأخير للملك محمد السادس الذي دعا فيه صراحة إلى ضرورة إيجاد مقاربة جديدة فيما يخص الهجرة بين إسبانيا وأوروبا والمغرب من جهة. إذن هي زيارة ستحرك الكثير من الرواكد بين البلدين، ولا شك أنها ستفتح من جديد إشكالية سبتة ومليليا بين البلدين الجارين.
2: استمعتم إلى الصحفي محمد الأمين ولد خطاري وهو يتحدث من مدريد لآدم جبيرة. خبر أخير، حيث خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد من توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لهذا العام، مرجحا حصول انكماش ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي. هذا في وقت تواجه فيه اقتصادات دول الخليج تداعيات الحرب في المنطقة. شكرا لكم.
0: الآن غدا طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى مايا جرة من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، نتحدث فيها عن العاملات في الزراعة في المنطقة العربية ونسأل عن الحقوق والحماية الاجتماعية. سيكون معنا العديد من الضيوف. مها المولي مستشارة في الفلاحة المستدامة تنضم إلينا من تونس. جيهان أبي زيد باحثة في جامعة سيجن الألمانية ومنسقة المجموعة النسوية في الشبكة العربية للتنمية من ألمانيا. باسمة أبو رمح عضوة نقابة عمال الزراعة من الأردن. وشيرين مازن من منظمة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. أما في فقرة مجتمعات نتوقف عند المؤشر العالمي للفقر الذي نشر أخيرا والذي يشير إلى ارتفاع معدلات الفقر بنسبة قياسية منذ العام 2010. سينضم إلينا أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: نبدأ إذن مشوار اليوم مع فقرة الملف. وتشكل النساء نحو 40% من القوى العاملة في القطاع الزراعي العالمي، وذلك وفقا لمنظمة الأغنية والأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. ورغم هذا الدور الأساسي في إنتاج الغذاء، إلا أن العاملات في الزراعة يواجهن تحديات كبيرة، من تدني الأجور والعمل الموسمي إلى مخاطر التعرض للمبيدات وغياب الحماية الاجتماعية. فلماذا لا تنعكس مساهمة النساء في الإنتاج الزراعي على الأجور والحقوق، وما سبل ضمان حقوقهن وحمايتهن؟ سيكون معنا العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة مها المولي المستشارة في الفلاحة المستدامة. نرحب بك أستاذة مها.
2: شكرا عايشك على استضافة.
0: أهلا بك أستاذة مها. ما مدى اعتماد القطاع الزراعي في تونس على عمل النساء، وهل يعكس حجم مساهمتهن مستوى الأجور المقدمة لهن أم لا؟
2: في تونس نعتمد على النساء بنسبة 85% في القطاع الفلاحي، نساء العاملات في القطاع الفلاحي، وهذا لا يعكس يعني هما تعبين، يعني يتعبوا، والأجور معناتها ما فيش ربح، يعني النساء معناتها ما همش يخلصوا مليح، ما همش معناتها لا
0: أجور متدنية.
2: عربية متاعي.
0: نعم، لماذا تبقى أجور العاملات الزراعيات متدنية مقارنة يعني بصعوبة العمل الذي يقومن به؟ وأنت قلت قبل قليل أنه 85% من العاملين في الزراعة هن من النساء.
2: هي الفكرة في نوع الفلاحة اللي نخدموا بها في تونس وفي العالم، هي الفلاحة العصرية وهي فلاحة رأسمالية. فالفلاحين الرأسماليين يعني يعطيوا أجور متدنية للنساء الفلاحات ولا حتى للرجال اللي بيشتغلوا عشان يربحوا أكثر، وخطر عندهم أكثر مصاريف على المواد الكيميائية. فإذا نغيروا الطريقة اللي ننتجوا بها في الفلاحة ممكن الأجور تصعد.
0: هل ممكن تقريبنا أكثر إلى ظروف عمل النساء في الزراعة أستاذة مها المولي، وإذا كان هناك مخاطر يتعرضن إليه، ما نوع هذه المخاطر؟
2: النساء في تونس هم أكثر عرضة للمواد الكيميائية، للكيماويات اللي نستعملوا فيها في الفلاحة العصرية، فأكثر الأشخاص اللي قاعدة تمرض بالسرطان والأمراض الخبيثة هم النساء في تونس. النساء في تونس بيشتغلوا من دون أي كيش يقولوا حاجات اللي تحميهم، من نعم. حاجات اللي تحميهم، اللبس والماسك،
0: من دون وسائل حماية وسائل أمان. نعم
2: بالضبط وسائل أمان، فهما أكثر عرضة لأي مواد كيميائية تتخلط باليد وإلا تترش.
0: هل تحصل نعم للأسف، هل تحصل العاملات على عقود عمل واضحة أم أن التشغيل اليومي والموسمي هو السائد وبدون عقود؟ أستاذة مها.
2: أكيد أكيد ما فيش عقود وما فيش ما فيش ال ال بسميهم ال يعني ال الأجور اللي تخليهم ينجموا كي يكبروا يبدا عندهم ال سينسيس ما نعرف شنو نجم نسميها يعني ما عندهمش كونتراكت وما عندهمش أجر شهري، فهو باليوم أو بالأسبوع.
0: ماذا عن النقابات؟ ألا يوجد جسم نقابي يمكن الدفاع عن العاملات في الزراعة في تونس أم لا أستاذ مها؟
2: أكيد عنا نقابات في تونس تحامي على نساء الفلاحات، أما مش الكل، خاطر في مشاكل في تونس اللي يعني النساء الفلاحات هما خايفين، يعني هي تخاف على لقمة عيشها فما تدخلش في النقابات، ف يعني نقابات تقعد كان النساء اللي هي من المدينة تحامي على نساء الفلاحات، أما إن فين يعني ما
0: يعني عفوا نتوقف عند هذه النقطة، لماذا النساء المزارعات يخشين من النقابات؟ يخفنا من النقابات
2: خاطر ما فيش other option، يعني ما فيش options
0: خيارات أخرى.
2: ما فيش خيارات أخرى، يعني المرأة لو تخرج وتطلب حقها الراجل اللي يشغل فيها هيطردها وهي مش بتلاقي حاجة تاكلها
0: يعني
2: مش بتلاقي شغل.
0: يعني هن يعني يترددن في المطالبة بحقوقهن لحماية العمل.
2: بالضبط لحماية العمل بالضبط، خاطر بعد مش بتلاقي، يعني حتى النساء اللي خرجت وطالبت بحقوقها وقالت اللي راو احنا قاعدين نمرضوا بالأمراض الخبيثة والأجور متدنية تم طردهم وقاعدين في البيت، يعني فما شوية جمعيات اللي قاعدة تخذلهم تكري لهم منازل ويقعدوا فيها وتعطيهم أجر رخيص معناتها باش ينجموا يعيشوا عيشا كريم، أما أذر زنزات معناتها ما فماش حاجة اللي تنجم تخليهم عايشين. يعني
0: هل يمكن للزراعة
2: يعني الدولة للمشجع
0: هل يمكن للزراعة المستدامة في تونس أن تحسن ظروف العمل أم أنها تركز أساسا على حماية البيئة والإنتاج إلى آخره؟
2: لا أكيد هي الزراعة المستدامة هي الحل لكل هذا، معناها هي حل للصحة ولصحة الأرض والتحسين عيش الناس والعاملات.
0: طيب شكرا جزيلا أستاذة مها عفوا أستاذة مها المولي المستشارة في الفلاحة المستدامة من تونس، شكرا جزيلا. تنضم إلينا الأستاذة جيهان أبي زيد باحثة في جامعة سجن الألمانية ومنسقة المجموعة النسوية في الشبكة العربية للتنمية، نرحب بك أستاذة جيهان.
3: أهلا وسهلا بحضرتك
0: أستاذة جيهان. استمعنا إلى مها المولي من تونس والتي قالت لنا أنه في تونس هناك 85% من العاملين في الزراعة هن من النساء، لماذا لا تنعكس مساهمة النساء الكبيرة في الإنتاج الزراعي على مكانتهن الاقتصادية والاجتماعية برأيك؟
3: لأنه هناك أسباب أعمق كثيرا من مجرد مشاركة النساء بنسبة كبيرة في هذا القطاع، هناك محددات ومعوقات ثقافية كبيرة لطالما اعتبرت المرأة الفاعلة في الزراعة سواء كانت مزارعة أو لديها ملكية صغيرة للأرض كأنها جزء مكمل لم يعتد بها أبدا كعاملة فاعلة، ودائما أو كثيرا ما يتم العمل في أرض العائلة، وبالتالي هي تعتبر عمالة غير مدفوعة والنظام يحتاج إلى عمالة غير مدفوعة، وتم استمرار هذا للأسف على مدار عقود، وبالتالي عدم تنظيم العمل الزراعي والإصرار على عدم تنظيم العمل الزراعي كان إحدى أدوات وأشكال استغلال النساء على مدار عقود، وللأسف الدول وخاصة دولنا العربية لم تعمل إطلاقا على تأسيس هياكل منظمة للعمالة الزراعية بما يحمي حقوق الجميع وخاصة النساء، لأنه ليس فقط في تونس النساء هن العمالة الزراعية الأساسية ولكن أيضا في مصر 65% من العمالة الزراعية هن أيضا من النساء وهن من الأضعف القدرات الاقتصادية، وبالتالي ليس هناك تنظيم، وحين تحاول بعض منظمات تنظيم عمالة النساء في عبر منظمات المجتمع المدني على سبيل المثال تواجه بمعوقات كبيرة جدا، هناك محاولات قديمة جدا وتاريخية لمنع العمالة الزراعية من تنظيم أنفسها، وهذا له علاقة طويلة حتى بفترة الاستعمار.
0: أستاذ جيهان أبي زيد، يعني عفوا، هل تعاني العاملات في الزراعة من استغلال اقتصادي مرتبط بطبيعة القطاع، أم أن الموضوع برمته هو قائم على النوع الاجتماعي وتمييز إضافي بسبب الجنس؟
3: يسع فصل الاثنين من بعضهم البعض. الأمر مرتبط ارتباط كبير جدا، الأمر مرتبط بوضع النساء في الثقافة، وضع النساء في المجتمع. النساء يتم التعامل معهن على اعتبار أنهن ليس لديهن قوامة وأنهن الأضعف، وبالتالي للأسف هذا منعكس في السياسات. الأمر ليس فقط في الأزمة الاقتصادية، ولكن هناك أبعاد ثقافية وهناك غياب لإرادة سياسية أن يتم تغيير هذا. لا نستطيع إنكار أن المكون الثقافي يلعب دورا عميقا في استمرار هذا، ولكن إذا ما كان هناك إرادة سياسية لتغييره سيتغير، إلا أن هذه الإرادة لم تأتي على الإطلاق. لماذا لم تأتي هذه الإرادة؟ لأن هناك مصلحة اقتصادية في الإبقاء عليها، وبالتالي الأمر ليس فقط تمييز وفق النوع الاجتماعي، ولكن أيضا هو تمييز ممأسس من المنظومة السياسية والاقتصادية.
0: اسمح لي أن أقرأ رسالة المستمعة جيهان، تكتب إلينا من مصر، من طنطا تحديدا. جيهان تقول: جدتي أمضت طوال حياتها تعمل في حقل جدي بدون أجر، وهناك النساء اللواتي يعملن في الأعمال العائلية في العادة يعملن بدون أجر، هذا فضلا عن الأعمال المنزلية. الموضوع يتعلق بحقوق المرأة بشكل عام في المنطقة العربية وفي مصر خصوصا. هل لديك تعليق على رسالة المستمع جيهان أستاذ جيهان؟
3: طبعا يعني هي ليست جدتها فقط، جدتي أيضا وعماتي وزوجات أعمامي كلهن عشن هذا. وحين تم تقسيم الأرض قسمت بين الرجال، ولم يتم تقسيمها، ولم تذكر النساء التي أهدرن حياتهن في تلك الأرض، ليس فقط حياتهن وحياة بناتهن، ولكن حين جاء التقسيم وحين جاء المال وزع فقط على الذكور تحت حجة بأن الرجل هو الذي يصرف. للأسف هذا شائع كثيرا، وهذا يعيدني مرة أخرى إلى: هل تم تقنين هذا الوضع؟ هل نصت القوانين على ضرورة حصول النساء على ميراثهن وعلى عائد من عملهن؟ هل قنن وفرض وأصرت الحكومات وأصرت السياسات على تنفيذه؟ للأسف لم يحدث. هذا ما أقوله، أن تلك الممارسات يجب تحديها، ولكن ليس فقط تحديها بالحديث عن الأبعاد الثقافية، ولكن بمقاومة مؤسسية. يجب أن يكون هناك قوانين وتطبق، هذا هو الأمر، فضلا على بالطبع هناك توعية. الأمر الآخر أن من هن المزارعات في كل قطاعاتنا العربية، كل مناطقنا العربية، للأسف هن الأضعف تعليميا، هن الأضعف اقتصاديا، هن الأضعف تنظيميا، وهن الأضعف على مستوى كل الأوضاع الاجتماعية، وبالتالي هن الأضعف في القدرة على التنظيم. المشكلة هي مركبة من عدة أبعاد. أن المزارعات في الأغلب، وليس دائما ولكن في الأغلب، تعليم أقل، لأنه يحتاجنا إلى العمالة، وبالتالي تتعلم عدد سنوات محدود ثم تخرج، ثم تتزوج مبكرا، ثم تجد نفسها عمالة رخيصة أو عمالة بدون أجر في عائلة الزوج أو عائلتها هي. للأسف هذه هي المنظومة.
0: عفوا، يعني أشرت إلى موضوع الأعمال العائلية، وأشرت أيضا إلى موضوع ملكية الأراضي. كيف يؤثر حرمان النساء من ملكية الأراضي أو التحكم في الموارد الزراعية، كيف يؤثر على استقلالهن الاقتصادي بشكل عام؟
3: هو يتيح بفرصة استقلالهن الاقتصادي، بالطبع هو يتيح بها تماما، هو بالطبع يطيح بها تماما، كما تطيح أيضا سياسات أخرى، ولكن كان هناك فرصة كبيرة جدا لهؤلاء النساء لأن يكون مستقلات، لأن يستطعن إدارة الملكية، لأن يكون حاضرات في المجال العام، ولكن تلك الفرصة تسرق منهن تحت الدعاء: لست قادرة، لن تتمكني، ليس لديك خبرة، هناك رجل قادر على القيام بتلك الأعمال. هذا دائما. إذن الاستقلالية الاقتصادية تحرم منها النساء لأنه هناك من يرغب في ألا تستقل النساء، ومرة أخرى وليس هناك قوانين تدفع لدعم استقلال النساء حتى في حدود الميراث الشرعي وفق حدود الرجل، المرأة نصف الرجل، حتى هذا لا تحصل عليه النساء، حتى هذا المستوى لا تحصل عليه النساء.
0: طيب نتمنى أن تبقي معنا أستاذة جيهان أبي زيد. تنضم إلينا الأستاذة باسمة أبو رمح، عضوة هيئة نقابة عمال الزراعة من الأردن. نرحب بك أستاذة باسمة.
4: أهلاً فيك أستاذ، مساء الخير، يسعد مساكم.
0: أهلاً بك أستاذة باسمة. كيف تصفين ظروف عمل النساء في القطاع الزراعي الأردن اليوم؟
4: ظروف عاملات الزراعة، خلينا نحكي إحنا فيه تفرق ما بين عاملات الزراعة وما بين المزارعات.
0: نعم.
4: المزارعات إحنا عنا اللي هم أصحاب ملكية، أصحاب ملكية الأرض.
0: نعم.
4: اللي بنشتغل عندهم. العاملات هم مقابل الأجر. أنا بشتغل قوة جسدي مقابل أن أخذ نهاية الدوام أجر الجهد اللي بذلته يعني بالعمل.
0: نعم.
4: عاملات في الأردن هم قطاع، خلينا نحكي قطاع مهمش، قطاع ما في له حقوق، هو في الحقوق خلينا نحكي أنه نظام عمال الزراعة صدر بس لكن غير مطبق على أرض الواقع للعاملات. لا يوجد لهم حقوق من ضمان اجتماعي، لا يوجد حقوق برضو لإصابات العمل، لا يوجد حقوق في أدوات صحة وسنان توفير نهائيا، ولا أي شيء من القانون نظام عمال الزراعة يثبت على أرض الواقع في المزارع أو للعاملات. وقمنا إحنا كنقاب، مش أنا بتعرف على بنات من نقابة عمال الزراعة، فقمنا على 10 عاملات من كل عاملة من منطقة، أنا منسقة حملة عملنا على حملة توعية عشان نمكن العاملات اللي ما بيعرفوا عن الحقوق، ما بيعرفوا عن مطالبة، عن التفاوض، عن إنه كيف إحنا لازم نعلم بعض لحتى إنه نوجد أو نوفر لطالب صاحب العمل بتوفير أدوات صحة وسلامة أو المرافق الصحية. يعني عدم توفير هاي الأدوات أو عدم توفير هاي الحقوق في المزارع للعاملات نهائيا في الأردن.
0: أستاذة باسمة، ما العقبات التي تحول دون انضمام العاملات الزراعيات إلى النقابات والمطالبة بحقوقهن؟
4: ضعف التنظيم. ضعف التنظيم هو الأساس في عدم شمول العاملات في النقابات العمالية. الخوف إنه النقابات غير موفرة. يعني أنا العاملات لما بحكي لهم أنا بنقابة عمال الزراعة أو كذا مثلا عاملة في نقابة عمال الزراعة، فهم بدون إشي واقع، فالعاملات تعبوا أو أرهقهم التعب، أرهقهم الألم، أرهقهم الواقع اللي يعيشوه، إنه كل شيء ضايع، حقهم ما في، كل شيء مش موجود.
0: نتمنى أن تبقي معنا أستاذة باسمة أبو رمح. أعود مرة أخرى إلى أستاذة جيهان أبي زيد. أستاذة جيهان أبي زيد، يعني باسمة أشارت إلى نقطة مهمة، قالت أن هناك قوانين قد تحمي أحيانا، لا تحمي بشكل كامل ولكنها قد تحمي، لكنها قوانين غير مفعلة. هذا الأمر موجود في معظم البلدان العربية، لماذا لا تفعل القوانين برأيك؟ أستاذة جيهان؟ ألو. طيب إذا يبدو أن هناك مشكلة مع الأستاذة جيهان، مع الخط مع الأستاذة جيهان، نعود الاتصال مرة أخرى. أعود إلى باسمة مرة أخرى. أستاذة باسمة عم تسمعيني صحيح؟
4: بسمعك تفضل أستاذ.
0: برأيك لماذا هناك قوانين ولكنها غير مفعلة؟
4: قوانين لأنه القطاع، خلينا نحكي أنه ما إحنا كنقابة عمال الزراعة رافضين كلياً بترخيص أصلاً إنها تكون نقابة مستقلة، نقابة تخص العمال والعاملات في الزراعة. ما بدهم نقابة، أو هم خلص 17 نقابة هيك معترف بالحكومة الأردنية، ولكن إنه إضافة إلى نقابة عمال الزراعة أبداً غير موجودة، لأنه الأغلب إنه لأن شغلهم موسمي، أو خلينا نحكي إنها مياومة ولكن غير شهرية، لأنه عندنا الضمان الاجتماعي لا يثبت إلا للعمال الشهريا يأخذوا الشهر الأجر شهري، أما المياومة اللي يقضوا يومي أو أسبوعي فما إلهم أي. وإحنا يعني حاليا بطالب إن يكون إنا ضمان اجتماعي ضد الإصابات عمل، برضو كمان للمرأة الحامل الولادة يعني لازم تكون في لها إجازة أمومة. فهذا أنا اللي قاعد هسه يعني كممثلة للنقابة وكمنسقة لحملات عمال الزراعة قاعد بطالب فيها، وعلى أساس آخر مؤتمر إنه إن شاء الله راح يصير فيها دراسة لحتى إنه يشمل العمال، لأنه الواقع اللي يعيشوه لازم يكون في لهم ضمان، لازم يكون في لهم بدل إصابات عمل، لازم يكون في لهم كمان إجازات أمومة. يعني أكثر العاملات هم يعني من النساء الحوامل.
0: طيب.
4: يعني لو صارنا إصابة عمل على حسابها الخاص راح يعني يكون
0: إلها
4: العلاج.
0: أستاذة باسمة، هل المشكلة الأساسية هي غياب القوانين التي تحمي العاملات أم عدم تطبيق القوانين الموجودة؟ هل القوانين كافية؟
4: القوانين كافية خلينا نحكي بس غير مطبقة، يعني خلينا نحكي إنه إحنا عملنا إلي علينا فإحنا خلص خلصنا، بس لا يعني إحنا كمان إحنا نحط القوانين بس القوانين لازم كمان تطبق. فإحنا العاملات إحنا بطلنا إحنا إنه خلاص القانون نزل بدنا نستنى لحتى إنها الحكومة تجي تفعلها أو يجي مثلاً أصحاب المعنيين يجي يفعلوها، قمنا إحنا العاملات صرنا بنطالب نعمل تفاوض مع أصحاب العمل من خلال الحملة إنه إحنا بدنا أدوات صحة وسلامة، إحنا حماية إلنا، صرنا نعرف صاحب العمل إنه الوقاية إلك وإلنا.
0: طيب أستاذة باسمة، أنا أتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا الأستاذة شيرين مازن من منظمة تمكين المساعدة القانونية وحقوق الإنسان من الأردن. نرحب بك أستاذة شيرين.
5: أهلاً وسهلاً، صباح الخير للجميع.
0: أهلاً بك أستاذة شيرين. ما أبرز الانتهاكات التي ترصدونها بحق العاملات في القطاع الزراعي في الأردن؟
5: هلا بداية أكيد في العديد من الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في قطاع الزراعة، منها الأجور المتدنية، غياب الصحة والسلامة المهنية، عم بيشتغلوا بظروف مناخية قاسية بالصيف أو بالشتاء، بالإضافة لتعرضهم للموبدات، هذا طبعا أكيد بدخل في إطار الصحة والسلامة المهنية، تعرضهم لضربات الشمس، بالإضافة لموضوع ساعات العمل، وأحيانا ممكن تكون قليلة أو بزيادة حسب طبعا أكيد الموسم الزراعي وطبيعة العمل الزراعي. لكن إحنا دائما نربط ساعات العمل بتدني الأجور، يعني قد ما كانت ساعات العمل لكن هناك أجور متدنية مقابل لها، بالإضافة الحرمان من الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
0: أستاذة شيرين، هل توفر التشريعات الأردنية حماية كافية للعاملات؟ وأين تكمن الثغرات إن وجدت؟
5: هلا أكيد في عنا تشريعات بتنظم العمل في القطاع الزراعي، وهي التشريعات ممتازة. هلا أقرت بعد بال 21 عنا نظام العاملين بالزراعة. قبل العام 21 في الأردن كان العاملات أو العاملين بشكل عام بالقطاع الزراعي مستثنيين من قانون العمل، وكان هذا بزيد الانتهاك. لكن بعد العام 21 صار في عنا تشريعات ناظمة تحمي العاملين في هذا القطاع، وتحديدا العاملات لأنه هم الأكثر انتهاك. في عنا نظام العاملين بالزراعة بيصدر عنا مجموعة من التعليمات تتعلق بالصحة والسلامة المهنية والتفتيش في القطاع الزراعي. في عنا
0: ولكن نعم يعني نعم لو سمحت أستاذة شيرين، باسمة أبو رمح وهي عاملة في القطاع الزراعي تحدثت إلينا عفوا وهي معنا الآن، تقول القوانين موجودة ولكنها غير مفعلة، الرقابة غير موجودة، التشريعات لا تطبق، لماذا برأيك؟
5: بالضبط. هلا بالبداية أكيد زي ما حكيت إنه التشريعات عنا موجودة وواضحة، وفي عنا تعليمات بتحكي بالتفصيل عن حقوق العاملات والعاملين بالقطاع الزراعي وتحديدا النساء وإجازات الأمومة وغيرها، لكن التطبيق على أرض الواقع هو المشكلة. عنا لا ما في تطبيق على أرض الواقع لهاي القطاع للعديد من الأسباب. أول شيء في عنا قطاع الزراعي بمساحات شاسعة في الأردن وهذا بيصعب أحيانا الوصول إلها. ثاني إشي عنا قلة بمفتشين العمل، يعني مفتشين العمل تقريبا عنا 260 مفتش عمل بغطي جميع القطاعات في الأردن، فأكيد جزء منها القطاع الزراعي، فصعوبة أحيانا إنه مفتش العمل يوصل للحيازات الزراعية. هلا غالبا كمان ما في داتا بالوزارة العمل قديش في عنا حيازات زراعية، مواقعها، عدد العاملين في الحيازات الزراعية، هذا أكيد كله بيساهم بزيادة الانتهاكات. يعني لما ما في عندي مفتش عمل بزور منطقة العمل هو أكيد رح يتعرض للعامل في هذه المنطقة لسلسلة من الانتهاكات. أحياناً بيكون في خوف من العامل إنه يقدم شكوى، يعني ممكن يجي مفتش العمل على الهيئة الزراعية لكن الخوف أن العامل تشكي هو السبب، وهذا أكيد أسبابه مش جهل العامل بحقوقه وواجباته، بيرجع لأنه ندرك فرص العمل خاصة في منطقة الأغوار والقطاع الزراعي، بالإضافة ما في عنا رفاهية حرية الاختيار وما في عنا حماية اجتماعية للعاملين في القطاع للأسف. في عنا كمان وجود وسطاء، أحيانا الوسيط بيساهم إن العاملات في الزراعة ما يشكو، أحيانا هو أكيد مش مبرر لكن صاحب العمل أحيانا بحكي أنا في عندي تكلفة إنتاج عالية فأنا ما بقدر أسجل العاملين والعاملات في الضمان الاجتماعي. هلأ هون بيكون دائما بنتوجه للحكومة إنه تخفيض تكلفة الإنتاج على المزارع، لأنه بالنهاية العامل ما إلى دخل، العامل إلى يروح على المزرعة ويأخذ حقوقه كاملة من أجور من ضمان اجتماعي. تفضل.
0: يعني أنتم في منظمة تمكين، نعم في منظمة تمكين أصدرتم تقريرا أشار إلى استمرار فجوة كبيرة في التغطية في الضمان الاجتماعي، يعني لماذا يصعب على كثير من العاملات الحصول على الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي؟
5: هلا ببداية القانون الضمان الاجتماعي نص على شمول العاملات في الزراعة والعاملين في القطاع الزراعي تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لكن هي حماية منقوصة شملهم باشتراكين أو حمايتين اجتماعيات بقدم لهم إياها الضمان الاجتماعي، الجزء الأول التأمين الأمومة وتأمين إصابات العمل. هلا الجزء الثاني أكيد النصوص القانونية إنه كل عامل بيشتغل بالأردن في علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل لازم يسجل بمنظومة الضمان الاجتماعي، لكن للأسف العديد من أصحاب العمل بتهربوا. هلا بالقطاع الزراعي غالبا بتكون الحجة اللي بيحكوها أصحاب العمل أكيد هي إحنا لما بنحكي شرعيا هي مخالفة للقوانين، عم بيحكوا إنه تكلفة الاشتراك بالضمان الاجتماعي كتير عالية بالنسبة للإنتاج، إحنا بنحكي عن 21 تقريبا 21% بيدفع العامل والعاملة من داخلهم، طبعا بالإضافة لصاحب العمل، يعني هلا العامل بيدفع 7 والتكملة بيدفعها صاحب العمل، لكن صاحب العمل دائما بيحكي إنه التكلفة عالية مقابل الإنتاج فهو ما بيدخلهم بالنظام بقانون الضمان الاجتماعي. هذا بالعموم. لما بدي أحكي عن القطاع الزراعي وأدخل بتفاصيله، موسمية القطاع والعمل باليومية أحيانا بيساهم بموضوع عدم إشراكهم بالضمان الاجتماعي. هلأ هذا الجانب لأنه إحنا الضمان الاجتماعي لازم تشتغل ساعات عمل معينة. تفضل.
0: يعني عفوا، ألا تعتقدين أن الموضوع له علاقة بسياسات وله علاقة باحترام لحقوق العامل؟ يعني في الكثير من الدول حول العالم، هنا في فرنسا يعني هناك الكثير من العاملات في الزراعة عاملات موسميات ولكن يتمتعن بالحماية الاجتماعية، يعني وكأنه موضوع حقوق العاملات في الزراعة هو موضوع متجاهل كليا من قبل الحكومة، وهنا لا أتحدث فقط عن الأردن بل أيضا عن العديد من البلدان العربية.
5: أكيد معك 100% في تجاهل لهاي الحقوق، ومهما يعني أكيد لا، إحنا درسنا مثلا درسنا فرنسا من الدول اللي كانت بدراسة تمكين كدراسة مقارنة إنه في دول عندهم زراعة وقدروا يتعاملوا مع الموسمية العمل في القطاع الزراعي. هلأ أكيد تجارب الدول هاي لما بتنعكس على الأردن بتنعكس حسب الطبيعة، إحنا لما درسنا إسبانيا وإيطاليا وفرنسا كان في عندهم تنظيم للعمل في القطاع الزراعي وكان في تجارب ناجحة خاصة إنه العمل.
0: ما الذي يمنع نقل تجارب هذه البلدان إلى الأردن وإلى غيرها من البلدان العربية؟
5: هلا أكيد أول شيء ما في إشي بيمنع، هي مجرد تعديل أنظمة وتعليمات وقرارات تأخذ بعين الاعتبار تجارب هاي الدول وتعكسها على الأردن وتعدل التشريعات على أساسها. لكن أحيانا هون بصير في عنا ضغط من أصحاب العمل إنهم للحكومة إنه ما يتم تعديل هاي التشريعات. طيب. هلا أكيد لما إحنا بنحكي درسنا إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، إحنا لما درسناهم أخذنا الجانب اللي بينعكس على الأردن، حتى ممكن ينعكس على المنطقة العربية لأنه الظروف تقريبا متشابهة، وممكن أنه يتم أخذ هاي التجارب وعكسها على تشريعاتنا وتطبيقها على أرض الواقع.
0: نتمنى أن تبقي معنا أستاذة شيرين مازن. أعود مرة أخرى إلى الأستاذة باسمة أبو رمح. أستاذة باسمة، أنت يعني أنت تتحدثين إلينا من تجربة وعملت على الأرض، ماذا يحدث للعاملة إذا تعرضت لإصابة أثناء العمل أو أصيبت بمرض مهني له علاقة بالمواد المستخدمة؟
6: أكيد أستاذ، لما بيصير عندنا إصابات عمل من خلال إحنا بالعمل، صاحب العمل لا يعترف إنه يسعف عاملة أو إنه يعالجها على حساب المزرعة أو على حسابه. فهين تصير يعني العاملة إنها بدها هي اللي تعالج نفسها على حسابها الخاص، وهنا حسابها الخاص لما يكون دخل أو خلينا نحكي الأجرة في الدنانير. طب ايش يعني اللي يجي نحسبها 6 دنانير
0: على 30
6: في اليوم اليومية، هاي اليوم احنا نحكيها 6 دنانير في 30 180 دينار، اقل من الحد الادنى للاجور. لا بيشملني حتى اني اقدر انا ادخل ضمان اجتماعي، لا اقدر اني بدي اسرح نفسي. طب انا اللي بدي اسرح حالي على مثلا المستشفى او بدي اعمل اجيب لي علاج، 6 دنانير ما حتى تشفي الدكتور ما بيغطيها. يعني بدي شغل يومين لحتى إن أقدر أغطي كشوية الطبيب، بعد هيك العلاج. يعني بدي أنا شغل أو يومة الأسبوع كامل لحتى إن أقدر أروح على دكتور لحتى أقدر إني أشتري الدواء. إذا ما اشتغلت وصار عندي إصابة عمل، فأنا هيك لا صاحب العمل يعطيني بدل تعطل العمل، لا إصابة العمل هو عالجني وظل راتبي أو خلينا نحكي أجرتي اللي اشتغلت فيها قبل أصيب العمل اللي ملكي ما غير موجودة. فهذا إحنا نعاني فيه العاملات الزراعة اللي تصيب عندها أي إصابة عمل، على طول إحنا العاملات بنسعفها لأي مستشفى أو لأي دكتور، وإحنا بنتعالج على حسابنا الخاص. أصحاب العمل غير يعني خلينا نحكي مش حاسبين إنه في نظام عمال الزراعة أو قانون نظام عمال الزراعة، ولازم هم يتقيدوا بهاي التعليمات. أول ما بيحكوا إحنا يعني هذا ما في إشي، بس حبر على ورق. طب حبر على ورق لو ما هو قانون وموثوق
0: منه، طب
6: ليش إنه يحطوه؟
0: هل هناك وعي فيما يتعلق بالمخاطر الصحية المرتبطة بالمواد الكيميائية والمبيدات أم لا؟
6: قليل جدا، قليل جدا يا أستاذ. يعني كمان حتى الوعي التوعية اللي صارت لأجل خلينا نحكي من المبيدات أو الأدوية أو الحقوق العمالية أو إيش بطالب العمال، هي من خلال إحنا كعاملات صرنا نأخذ ورشات عمل، بنعرف الحقوق، بيعطونا كذا ورشة كذا مثلا اجتماع، فصرنا إحنا ننقلها عن طريقنا للعاملات الأخرى، نعمل لهم لقاءات منزلية على بأي بيت من أي منطقة، نعطي تمكين للعاملات إنه هيك هيك صار فيه، إحنا لازم نمشي، لازم نعلم غيرنا لحتى يصير في توعية أكبر.
0: طيب.
6: من هون بلشت عندنا التوعية.
0: أريد أن أقرأ رسالة ياسر يكتب إلينا من الأردن. يقول ياسر: شيء يندى له الجميع الجبين للأسف، لولا النساء العاملات في الزراعة لماتت أمم الأرض جوعا. أعود إلى شيرين مازن مرة أخرى. أستاذ شيرين، استمعت إلى شهادة باسمة أبو رمح، يعني هل من أي تعليق؟ هل الحكومات يعني هي لا ترى كل هذه المعاناة، لا ترى كل هذا الظلم الذي تتعرض إليه شريحة واسعة من النساء أم لا؟
5: هل أكيد بحيي باسمة، هي بتمثل أكيد قطاع العاملات في الزراعة ومطلعة بشكل جيد على ظروف والانتهاكات اللي بتعرضوا لها العاملات، وبأكد على اللي حكت إنه رغم وجود نظام الزراعة ورغم وجود تعليمات شروط وتدابير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل الزراعي، إلا إنه للأسف في غالبية أصحاب العمل ما بيلتزموا بتوفير أدوات السلامة العامة، وفي حال التزموا زي ما تفضلت حضرتك إنه في مواد كيماوية ممكن يتعامل معها، فطبيعة أدوات السلامة بتتغير حسب طبيعة المادة. فحتى لو توفر أدوات سلامة عامة، للأسف ما تتوفر ضمن معايير ومقاييس استخدامات المواد الكيماوية في القطاع الزراعي. هلأ طبيعي الحكومات في الأردن وفي المنطقة العربية مطلعين وعارفين ظروف العاملين في القطاع الزراعي، وأكيد عم بيشوفوا الانتهاكات اللي بتطلع عن طريق العمال نفسهم والعاملات لما بيحكوا عن ظروفهم، بالإضافة من خلال تقارير منظمات المجتمع المدني اللي بتحكي عن هاي الانتهاكات. برجع بأكد هي للأساس الانتهاكات موجودة وعم بتزيد في القطاع الزراعي، وإحنا عم نحكي عن سلة الغذاء مش بس بالأردن، القطاع الزراعي سلة الغذاء للمواطنين وكل حدا عايش على المنطقة طيب. العربية وأكيد العالم، لكن للأسف ما في توجه جدي وفعلي لحل.
0: شيرين مازن، ما الخطوة العملية الأكثر إلحاحا التي يمكن الحكومات اتخاذها اليوم لتحسين حياة العاملات الزراعيات؟
5: هلا اكيد بالبدايه تعديل الانظمه والتشريعات، خلينا نحكي بشكل عام تعديل التشريعات بما يتناسب بطبيعه العمل الزراعي، وعندنا تجارب دوليه ناجحه بتحكي عن هذا الموضوع مثل اسبانيا وفرنسا وايطاليا، ونقدر بسهوله نعكسها على المنطقه العربيه. بالاضافه ممكن يكون في عندنا قاعده بيانات واضحه وين موجود في عندنا حيازات زراعيه، بالإضافة لعدد العاملين بكل حيازة زراعية، وربطها بين وزارة العمل والمؤسسة الضمان الاجتماعي. طبعا احنا بنحكي على اختلاف المسميات حسب المنطقة. هاي قاعدة البيانات بتقدر على سبيل المثال تربط صاحب العمل بالحكومة، وبقدر هو ويلزمه بإشراك العاملين بالضمان الاجتماعي، بالإضافة لتوفير عقود موثقة أيام العمل وقديش لكل عامل أجر. وهذا على سبيل المثال زي ما بيصير في عنا بفرنسا موضوع العمالة الموسمية وكيف يتم التعامل معها، يمكن عكسها بسهولة على الأردن، بالإضافة لتعزيز التفتيش الميداني في مواسم الزراعة والتأكد من توفير معدات الوقاية والتدريب على استخدامها ومتابعة ظروف العمل لجميع
0: شكرا.
5: العاملات والعاملين في القطاع.
0: شكرا جزيلا لك شيرين مازن من منظمة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. كلمة أخيرة لك أستاذة باسمة أبو رمح، ماذا تقولين لكل العاملات في الزراعة ربما التي يستمعن إلينا الآن؟
7: بحكي لهم إنه ظلكوا على صبركم وظلكوا على قوتكم، لابد يوم الأيام إلا حقنا يوصل، لابد من يوم الأيام أمنياتنا تتحقق بالعزم والإصرار، إحنا إن شاء الله رح نوصل للي بدنا إياه، وبالإلحاح وبالمطالب وبالتفاوض رح نضل نطالب بالحقوق حتى إنه بتصير على أرض الواقع، والعاملات بيكونوا مرتاحين ومبسوطين، بيكون فرج إلهم لحتى إنهم هم يكونوا عايشين فعلا مثلهم مثل أي باقي أي قطاع ثاني بكل أريحية من كل أي حق إنه إلهم واجب، كونهم هم سلة الغذاء أصلا الرئيسية والأساسية الموجودة بالأردن.
0: شكرا جزيلا لك باسمة أبو رمح، عضوة هيئة نقابة عمال الزراعة في الأردن، وجاء شكر إلى كل الضيفات التي كنا معنا. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من النقاش.

0: للمرة الأولى منذ إطلاقه عام 2010 يسجل المؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد يسجل ارتفاعا في عدد الفقراء ليصل إلى نحو 1.2 مليار شخص، وذلك وفق أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لا يقتصر هذا الفقر على نقص الدخل، بل يشمل الحرمان من التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. فكيف نفسر هذا الارتفاع رغم عقود من الجهود الدولية لمكافحة الفقر؟ وهل تكمن المشكلة في نقص الموارد أم في سوء توزيعها؟ للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. نرحب بك أستاذ أحمد.
1: أهلا بك سيدي. هلا.
0: أهلا بك أستاذ أحمد عوض. ما الذي يكشفه المؤشر عن واقع الفقر في العالم اليوم؟
1: يعني حقيقة هذا هو قياس أكثر تقدما من مقاييس الفقر التي اعتدنا على سماعها المرتبطة بدخل الأفراد.

0: مثل مارون بغدادي بعمر كتير صغير، كان عمره 43 سنة، وبهذه الطريقة السخيفة بين مزوجين كما هي تقول في الفيلم، أحيانا منضخم الإنسان. من الأشياء اللي ضخم فيها مارون بغدادي إنه العبقري، فهي كانت تتساءل إنه هو عبقري بالنسبة للآخرين لكنه لم يكن عبقريا بالنسبة لي، لأن كان فيها العلاقات أيضا فجوات صغيرة، بتقول إنه كنا نتخانق ولكن يعني الشجار بيناتنا كان يكون بالكتيبة، كنا نكتب لبعض. فمارون بغدادي ليس عبقريا أو ليس مثاليا بالنسبة لها كما كان بالنسبة للآخرين، وهيدي نقطة كتير مهمة إنه نعلق عليها في الفيلم.
1: وهذا الكين بدنا إياه كمان، لأن إحنا ما كان عبالي أرجع أرسم الشيء اللي كان بمحل عن جد بيزعج سوريا، وبمحل هو عن جد عطى شيء أكبر. أنا كان بالعكس بدي أوصل للشيء الإنساني، الشيء وين ضعفه الشخص، وين كان مش بس ناجح بس وين كان، يعني هو كان كإنسان. كان هذا اللي أنا كمخرج كان بهمني الفوت كمان بهيدا، أفهم هذا الشخص كمان من خلال هذه القصة كإنسان عادي. وبعتقد هيدا قوة الفيلم، قدر عن جد بمحل معين فرجة هيدا الشيء. ومثل ما كنت عم بتقول عن قصة الحداد، هي سوريا بمحل بتقول إنه يمكن بهذا الفيلم عملت نوع من الحداد، لأنه طابت صفحة معينة، لأنه هي بتقول في شيء تغير بحياتها من بعد ما عمل هذا الفيلم. في شيء هلا مش تغير في حياتها، بس في شيء ارتاح، لأنه خلص صار عم تشارك هالقصة مع الكل، فالتقل راح عنا. فبعتقد هيدا كمان من قصص بهذا الفيلم صار.
0: اللي ساعدك أيضا هو عدم وجودك أنت في الغرفة، يعني كان اللقاء بينكم افتراضيا.
1: هيدا كان مقصود كتير.
0: أوكي.
1: هيدا بالأول أنا كنت عم بعمل هدول الكولز لأنه بس عم ريسيرش، بعدين حسيت أنه لا، هيدا المسافة عاتي. أول شيء سوريا بتحكي زوم عندها غير تعمل مديتيشن وكل شيء عن زوم، فهي هيدا الكاميرا ما بتشوفها، مجرد بالبيت بتفتحها بتصور. فأنا كان بدي أدخل من محل سيف ومحل قدر يكون في وقت أكتر، وبدأت الوقت يفرجي صورة يعني وقت
0: الحبات، يعني ما تتعدى على هيدي
1: أيضا الخصوصية، لأن هالديستنس قدر
0: البعد،
1: هذا البعد قدر عن جد يخلق يعطي مساحة آمنة، وبدأت الوقت يفرجي قديش هالعزلة بمحل. فكان في شيء باللانجوج تبع باللغة استعمال الكاميرا الكمبيوتر، عطى للقصة بعد أبعد بكتير، يعني صارت الصورة جزء من القصة.
0: نعم، ولغة الجسد يعني هي تتحدث كتير عن الجسد وأهمية الجسد في غربلة بعض المشاعر أو استيعابها أو احتوائها.
1: صحيح كده، بيرجع على الجسد بالآخر، خصوصا هي سورية راقي سويك. فحتى وقت اللي حكينا عن الموت رجعنا على الجسد، لما حكينا عن الدوي رجعنا على
0: الحداد
1: رجعنا على الجسد. دايما الجسد هو بيرجع رفرنس للقصص، ترجع تفوت وتاخد بعد تاني. فهذا الشيء كان كتير حلو، لأنه ما عم بشتغل مع أي امرأة، عم بشتغل مع راقي سويك، والعلاقة مع الجسم عندك كتير مختلف وكتير في قصص هي لقطتهم مش كلنا بنعرفهم. فكانت اكتشاف حلو، لأنه وهو عن جد بخليها تطلع مشاعر الناس ما فيها تعبر عنها، هي بتقدر تلاقي لها كلمات بمحل معين.
0: سوريا منامور أو سوريا حبي، هل هي كلمات مارون بغدادي في رسائلها؟
1: هي بحضر رسائل موجودة صحيح. وأنا حسيت أنه كان بدي هذا التيتر من الأول، أو ما قريت الرسالة عرفت أنه هذا هو التيتر، وصار في بالأول بس لقل التيتر كان بدي، يعني في سوريا وفي مارون، في المو يعني في الاثنين موجودين بالفيلم. سوريا هي الظاهرة بس مارون مخبى، بس هو اللي عم يحكي. ففي يعني حسيت بهذا التايتل، وبذات الوقت هو يعني كل في يحفظه بسرعة لأنه شيء مسموع، وبذات الوقت كليشيه، بذات الوقت جديد للقصة. فكان فيه ميكس يعني حلو التايتل، وبذات الوقت بينقال بكثر رسالة لمارون بيحكي فيها.
0: من بعد هالتجربة اللي أخذت منك نحو 4 سنوات لصناعة هذا الفيلم مع الدعم من عدة جهات، كيف خرجت من هذا الفيلم؟
1: ما خرجت. لا هلا عم بيخرج الفيلم. أنا يعني أنا لقلي بتحس خرجت من الفيلم لما تواجهي مع الجمهور، لما الجمهور يشوفه، لما الجمهور كمان يزيد بعد للفيلم، أنت ما بتكوني شايفتي بتحكي معه لقلي هون بيطلع الفيلم، وهيدا بعده بالبروسس لقلي هيدا السنين. فالفيلم هلا من بقى على هلا حم بيطلع، بدا عم بيبرم مهرجانات، هو كان مهرجان القاهرة وربح بس دوكيومنتري السنة الماضية، وهلا في عروضات بفرنسا، في عم نعرض مع مهرجان الفيلم اللبناني بباريس نهار الخميس، ونهار الأحد عم نعرض بمهرجان أفلام بمارسي، وحينزل ببيروت الفيلم بسينما متروبوليس بعشرين الشهر. فهلا هيدا الشهر أحس بكل شيء إذا بدني.
0: أوكي، بنرجع نحكي الموضوع، فأنت وفرت علي إنه أحكي عن كل المهرجانات.

أنك حكيت عنها، كل المهرجانات الذي يشارك فيها فيلم سوريا منامور أو سوريا حبي هو من كتابتك وإخراجك. صحيح. نيكولا خوري، بشكرك على المشاركة معنا وبتمنى كل النجاح لهذا الفيلم. وطبعا أنا أشكركم مستمعينا على المتابعة وأعود إليكم غدا في نفس الزمان والمكان، وأترككم مع أغنية لياسمين حمدان بنسى وبتذكر. طبعا ينطبق هذا العنوان أيضا على فيلم سوريا منامور. إلى اللقاء في الغد.

0: مراسي ميشا. الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة والواحدة 51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
2: الواحدة بتوقيت باريس.
0: وهيبة خداش
2: هي الظهيرة، نستهلها بنشرة مفصلة، وفي العناوين: احتدام المعارك في اليمن والتحالف الدولي بقيادة الرياض يعترض هجمات جماعة أنصار الله. الصليب الأحمر الدولي يدعو إلى خفض عاجل للتصعيد في الشرق الأوسط ويعرب عن قلقه من وتيرة العنف في اليمن. حزب الله يعلن مساعدات للبنانيين الذين دمرت منازلهم، ودعما للبنان زيارة مرتقبة لرئيس وزراء قطر إلى بيروت. بعد الضربات في البحر الأسود، الحلف الأطلسي مستعد لتكييف دفاعاته، والاتحاد الأوروبي يفتح فصلا جديدا في مفاوضات انضمام أوكرانيا إليها. ملك إسبانيا وزوجته يباشران زيارتهما إلى سبتة وسط توتر دبلوماسي متواصل إثر أزمة المهاجرين. وهنا في فرنسا، موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية ومخاوف من اندلاع المزيد من أعمال العنف.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى تفاصيلها. في اليمن تتواصل الاشتباكات بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا والحوثيين حلفاء إيران على وقع عملية فجر اليمن وعلى جبهات عدة، حيث يستمر التحالف الدولي في اعتراض الصواريخ والمسيرات التي تستهدف العاصمة السعودية الرياض، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية ومنها الإقليمية لخفض التصعيد. والتفاصيل معك أحمد الديحاني.
3: استمرت أجواء التصعيد المصاحبة لعمليات فجر اليمن المنطلقة مع مطلع أكتوبر والهادفة لإزاحة الحوثيين عن مناطق سيطرتهم على صنعاء والساحل الغربي لليمن، مع غطاء جوي سعودي للقوات الحكومية. وأعلن التحالف اعتراض وتدمير صواريخ باليستية باتجاه الرياض والخرج وخميس مشيط، وكان لافتا اعتراض صاروخ طواف من نوع كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي شمال العاصمة، وهو المطار الذي استمر تعليق العمليات التشغيلية فيه بعد استهدافات عدة. إلى ذلك، استمرت الاتصالات الدبلوماسية التي تتلقاها الرياض من العديد من العواصم الإقليمية والدولية، آخرها إعلان مواقف تأييد كاملة من مصر والإمارات وعرض وساطات خفض التصعيد من عمان وإيران. أحمد الديحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
2: وفي سياق هذه الجهود، أحمد، أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأفادت برلين أن المناقشات تركزت على الهجمات التي يشنها الحوثيون، بما في ذلك الهجوم على مطار الرياض، إلى جانب أيضا الوضع في الشرق الأوسط وتأثير ذلك على أسعار الطاقة في ألمانيا. أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليبية الأحمر عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة أعداد القتلى والنازحين وحجم الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المدنية في اليمن، وخصت عدن وصنعاء بالذكر، كما دعت إلى بذل جهود عاجلة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط. هذا وتتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ويعاني فيها الأطفال والنساء الأمرين، مع تحول المدنيين إلى مادة للمزايدة لأطراف النزاع. نستمع لصالح علي صالح، باحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وكنت قد تواصلت معه في وقت سابق.
4: شريحة الأطفال والنساء تحديداً هي من الشرائح الضعيفة جداً في اليمن حتى بدون حرب. يعني النساء يواجهن كثير من المشاكل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية بسبب تعقيدات الوضع اليمني، وتزيد هذه المعارك كلفة. هناك مجموعة كبيرة جداً من الأطفال الذين لم يعودوا يذهبون إلى المدارس، لا يتمتعون بالرعاية الصحية المطلوبة. شريحة النساء والأطفال تعتمد بشكل أساسي على المعيل، وهناك يعني المئات قتلوا في هذه الاشتباكات من الطرفين، ولذلك يعني فقدت مئات الأسر فعليا معيلها. النساء يتعرضن لمجموعة من الانتهاكات، أيضا هناك التجنيد الذي يتعرض له الأطفال يعني هي منتشرة بكثرة في هذه الفترة. أصبحوا ضحية أطراف الصراع، وأيضا يمتد المشكلة إلى أنهم أصبحوا مادة للمزايدة. كل طرف يزايد بضحايا المدنيين، وكل الأطراف يعني تقريبا تمارس انتهاك ضد المدنيين.
2: كنا في الاستماع لصالح علي صالح الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في ملف حرب الولايات المتحدة وإيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان الجمهورية الإسلامية، وجدد ترامب تأكيده أن الحرب مع طهران ستنتهي قريبا جدا. في شؤون المنطقة نبقى، حيث أعلن حزب الله عن برنامج دعم مالي للنازحين الذين تدمرت أو تضررت منازلهم، ويشمل هذا بدل إيجار وأثاث بحد أقصاه 14,000 دولار تسدد خلال عام. وفي وقت يكتسي فيه ملف تقوية دور القوات اللبنانية زخما دوليا، أنشأ الاتحاد الأوروبي بعثة لدعمها مع قرب انقضاء ولاية بعثة قوة حفظ السلام في جنوبه. والتفاصيل معك نقول نصيف.
5: رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بالبعثة الأوروبية لدعم الأسلاك العسكرية اللبنانية في ضوء قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمهمة مدتها 3 سنوات. قال الرئيس اللبناني إن قرار البعثة يعكس الثقة بالجيش وقوى الأمن على أنهما الجهتان الشرعيتان المكلفتان حماية البلاد والمواطنين. ومع أن مهمة البعثة التي يفترض أن تضم 150 موظفا مدنيا وتقضي بتقديم المشورة والخبرة للأسلاك العسكرية والأمنية غير ذات صفة عسكرية، إلا أنها أتت بالتزامن مع تعذر لبنان إقناع المجتمع الدولي لسيما الولايات المتحدة بتجديد انتداب قوات اليونيفيل في لبنان. وهذه القوى تنتهي مهمتها في 31 كانون الأول من دون بديل عسكري وأمني يملأ الفراغ الناجم عن مغادرتها في مرحلة بالغة الصعوبة في جنوب لبنان من جراء احتلال إسرائيل ما يزيد عن 600 كيلومتر من أراضيه. ويبدو أن البعثة الأوروبية محاولة تعويضية وتطمينية للبنان إلى وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانبه، بينما يصطدم الاتحاد برفض إسرائيل إرسال قوات أوروبية تخلف قوات اليونيفيل. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: هذا ويزور رئيس وزراء دولة قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبنان، على أن يعقد وفقا للتقارير الإعلامية لقاءات مع الرؤساء الثلاثة والمسؤولين في إطار دعم الدوحة المستمر للبنان. ما هي أهمية هذه الزيارة؟ سؤال يجيبنا عليه الكاتب السياسي أحمد عياش، وكان متحدثا لنضال شقير.
6: كل هذه المنطقة تغلي من أقصاها إلى أقصاها، لبنان هو في عمق هذا الغليان. زيارة رئيس الوزراء القطري ليست زيارة عادية، يجب أخذ بالاعتبار هذا الأمر، لابد أنها هي جزء من هذا المشهد. يأخذ هذا الملف اللبناني، يضعه في الواجهة من خلال ما لدى قطر من مروحة واسعة من الاتصالات، تبدأ بسوريا وتمر بتركيا وتذهب إلى إيران ومن ثم الولايات المتحدة. إنها زيارة مهمة بلا شك. إذا ذهبنا إلى البعد المتصل بسلاح حزب الله في زيارة رئيس الوزراء القطري، لا شك أننا نستطيع القول بأننا لا يمكن إسقاط هذا الاحتمال. لماذا؟ لأن قطر بنهاية المطاف تستطيع أن تكون لاعبا أساسيا في بلورة مخارج للأزمة اللبنانية. سلاح حزب الله هو قضية أساسية، سبق لقطر أن كانت مساهمة على عدة مستويات بمتابعة هذا الملف. ربما هناك أشياء يستطيع المرء القول بأن قطر بما لديها بالحد الأدنى من العلاقات مع إيران ومن ثم مع الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تكون هي في مكان ما يستطيع دفع بالأمور بهذا الاتجاه.
2: استمعنا للكاتب السياسي أحمد عياش. دعت لجنة حماية الصحفيين اليوم المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتحديد العسكريين المسؤولين عن هجوم استهدف صحفيين قبل 3 سنوات في لبنان وإنزال عقوبات في حقهم. في خضم تواصل التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، يحاول الطرفان تحييد منشآت الطاقة، فيما يقوم الاتحاد الأوروبي الداعم لكييف عسكريا في هذه الحرب يقوم بخطوة جديدة وأساسية ضمن المسار الطويل لانضمام كييف إلى التكتل. والتفاصيل معك منى ذويبية.
7: يفتح الاتحاد الأوروبي فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا في خطوة تدفع مسار انضمامها إلى الأمام، لكنها لا تعني اقتراب العضوية النهائية التي تتطلب استكمال 35 فصلا تفاوضيا وموافقة الدول الأعضاء 27 بالإجماع. وتواجه كييف تحديات تتجاوز مسألة الإصلاحات السياسية والقضائية ومكافحة الفساد إلى حسابات اقتصادية حساسة. فانضمام أوكرانيا باعتبارها قوة زراعية كبرى قد يفرض إعادة توزيع الدعم الأوروبي ويزيد المنافسة أمام المزارعين، فضلا عن كلفة إعادة الإعمار البلد الذي أنهكته الحرب. وتظل المجر إحدى العقبات أمام تقدم المفاوضات رغم الخطوة الأوكرانية المتعلقة بحقوق الأقليات، بينما تتعامل فرنسا وألمانيا بحذر مع مسألة تسريع العضوية. وهنا تبرز المفارقة. الاتحاد الأوروبي يريد تثبيت أوكرانيا داخل الفضاء الأوروبي، لكنه ليس مستعدا بالضرورة لضمها سريعا. فالدعم السياسي لكييف في مواجهة روسيا لا يلغي الخلافات حول كلفة التوسع وشروطه وتوقيته، ما يطرح الاندماج التدريجي في السوق والبرامج الأوروبية خيارا محتملا قبل الوصول إلى العضوية الكاملة.
2: أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي أن الحلف سيكيف ترتيباته الدفاعية وفقا للاحتياجات بعد استهداف الطيران المسير مجددا سفينتين تجاريتين في البحر الأسود. في ملف آخر، باشر ملك إسبانيا فيليب السادس وزوجته زيارة إلى سبتة في خطوة نادرة وحساسة دبلوماسيا بعد أكثر من شهرين على التدفق الهائل للمهاجرين إلى هذا الجيب الإسباني والذي يطالب المغرب بالسيادة عليها. ما الموقف الذي يمكن أن يتخذه المغرب؟ مراسلنا عبد المنعم العمراني من تطوان يجيبنا.
8: في 2007 كان هناك اجتماع صاخب في البرلمان المغربي أصدر قرارا برفض هذه الزيارة وأكد على مغربية المدينتين، كما كان هناك استدعاء للسفير المغربي من قبل الملك محمد السادس للتشاور وبلاغ من الديوان الملكي المغربي. هذه المرة هناك نوع من البرود في التعامل مع هذا الموضوع، ربما لأن المغرب لا يريد أن يكون ضمن الجدل السياسي الداخلي الإسباني. ولكن بالرغم من ذلك، توقعات هنا في المغرب أن المغرب لا يمكن أن لا يقوم برد فعل، وبالتالي التوقع بأنه سيكون هناك على الأقل بلاغ أو بيان من الخارجية المغربية وربما أيضا بيان من الديوان الملكي أو من البرلمان المغربي احتجاجا على هذه الزيارة لمدينة سبتة ولمدينة أمليليا. هذه المرة في سابقة الملك سوف يبيت في سبتة قبل أن يذهب إلى أمليليا، على عكس ما فعل أبوه عندما زار سبتة وانتقل إلى ملقا في إسبانيا قبل أن يعود إلى أمليليا.
2: استمعنا لعبد المنعم العمراني وكان متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل. وسنعود إلى هذا الملف في نشرتنا اللاحقة. هنا في فرنسا انطلقت موجة احتجاجات جديدة للطلاب في ظل مخاوف السلطات والمشاركين من اندلاع المزيد من أعمال العنف. والتفاصيل معك نجوى بن مبارك.
9: يواصل الطلاب الفرنسيون احتجاجاتهم من خلال يوم تعبئة جديد في إطار حراك انطلق منتصف الشهر الماضي ويهدف إلى الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم. وتأتي هذه التعبئة في وقت لا تزال فيه بعض المؤسسات التعليمية مغلقة، إذ أعلنت وزارة التربية أن ما يزيد عن 96% من المدارس كانت مفتوحة صباح الاثنين مقابل إغلاق 130 مؤسسة. وتسعى الحكومة الفرنسية إلى احتواء الحراك والحد من اتساعه وسط تقديرات بأن التعبئة الحالية لن تبلغ حجم التحركات السابقة، رغم استمرار دعوات الطلاب إلى مواصلة الاحتجاج ومطالبتهم باستثمارات إضافية لتحسين أوضاع الثانويات والحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وترميم المدارس. وفي محاولة للاستجابة للمطالب، وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتخصيص موارد إضافية للمدارس ضمن ميزانية عام 2027، لكن المنظمات الطلابية اعتبرت هذه التعهدات غير كافية. من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تنظيم الاحتجاجات بهدوء وانتظام مع احترام الأشخاص والممتلكات.
2: نجوى، انضمت الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ اليوم إلى مظاهرة أمام مدرسة ثانوية في ضاحية باريس، وسكانها من الطبقة العاملة. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. احتدام المعارك في اليمن، والتحالف الدولي بقيادة الرياض يعترض هجمات جماعات أنصار الله. الصليب الأحمر الدولي يدعو إلى خفض عاجل للتصعيد في الشرق الأوسط، ويعرب عن قلقه من وتيرة العنف في اليمن. حزب الله يعلن مساعدات للبنانيين الذين دمرت منازلهم، ودعما للبنان زيارة مرتقبة لرئيس وزراء قطر إلى بيروت. بعد الضربات في البحر الأسود، الحلف الأطلسي مستعد لتكييف دفاعاته، والاتحاد الأوروبي يفتح فصلا جديدا في مفاوضات انضمام أوكرانيا إليها. ملك إسبانيا وزوجته يباشران زيارتهما إلى سبتة وسط توتر دبلوماسي متواصل إثر أزمة المهاجرين وموجة جديدة من احتجاجات الطلاب هنا في فرنسا.

0: تواصلون الاستماع لظهيرة من مونتي كارلو الدولية في باريس، وحان الآن موعد خبر وتحليل من إعداد وتقديم عبد الوهاب بدرخان.
1: رغم الاعتقاد السائد بأن أي تطور مهم في حرب إيران مؤجل إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، إلا أن منسوب التوتر يتصاعد سواء في إيران أو لدى وكلائها. ولم يعد هناك شك في أن إشعال جماعة الحوثيين الجبهات في اليمن في تموز يوليو الماضي وتصعيد هجماتهم ضد السعودية كانا ولا يزالان بتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وبإشراف من خبرائه الموجودين على الأرض في اليمن. ودل التحقيق السعودي الأولي إلى أن التكتيك الذي اتبع في إطلاق الصواريخ على مطار الرياض سبق أن استخدمته قوات الحرس بإرسال طائرات مسيرة أولاً لتمهيد الطريق أمام مزيج من صواريخ مجنحة وباليستية وضمان نفاذها من أنظمة الدفاع لتصل إلى هدفها. وأعلنت الرياض أمس أن مطار الملك خالد سيبقى مغلقاً حتى السبت المقبل، ويتوقع أن تستأنف شركات الطيران رحلاتها يوم الاثنين. وأقر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر البترول العالمي في الرياض بأن الظروف الراهنة وضعت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود أمام اختبار حقيقي، وقال إن أمن الطاقة لا يمكن اعتباره أمرا مكتسبا. فيما كانت أنظمة الدفاع الجوي تتعامل أمس مع صواريخ ومسيرات جديدة ولم يعلن عن خسائر. في غضون ذلك توعد مسؤول حوثي الولايات المتحدة باستهداف مصالحها في المنطقة إذا تدخلت في اليمن. أما إيران فعرض وزير خارجيتها عباس عرقجي في اتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان استعداد طهران للمساعدة في إطلاق حوار بين السعودية وجماعة الحوثيين، مؤكدا دعم التوصل إلى تسوية سياسية. ولم تعلق الرياض على هذا العرض، لكن مصادر أشارت إلى أن النزاع هو أساسا بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية وليس بينهم وبين السعودية. ومن جهة أخرى دعا أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي إلى تعزيز منظومة الأمن الجماعي بإحياء العمل الخليجي المشترك لا سيما في شقيه الأمني والدفاعي، معتبرا أنه شهد تقصيرا فادحا شجع الآخرين على التطاول على دول الخليج.
0: هو موعد أخبار الاقتصاد. تتجه الولايات المتحدة للانتقال إلى مرحلة العزل الاقتصادي الكامل لإيران في تصعيد جديد للضغوط الاقتصادية والتجارية على طهران بهدف التضييق على ما تبقى من منافذها إلى الأسواق العالمية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على المباشر زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. زياد، بعد التحية، ما الذي يميز مرحلة العزل الاقتصادي الكامل على إيران عن حملة المنبوذ الاقتصادي التي أطلقتها الولايات المتحدة سابقا؟
2: نعم، تحية طيبة لك وهيبة والمستمعين الكرام. الاختلاف الأساسي هو أننا نشهد انتقالة جديدة تتوسع فيها العقوبات الأمريكية على إيران، بحيث أنها تركز على كامل الحركة والتبادل التجاري الإيراني مع العالم. عندما أطلقت واشنطن حملة المنبوذ الاقتصادي في 24 أغسطس الماضي، استهدفت في البداية 5 قطاعات رئيسية هي العملات الرقمية، التكنولوجيا، الذهب والطيران والشحن البحري، ثم توسعت في أكتوبر لتشمل قطاعي السيارات والسكك الحديدية. أما التوجه نحو العزل الكامل فيركز على التضييق على كامل العلاقات التجارية الإيرانية، بمعنى أن العقوبات الجديدة لم تعد تستهدف ما تبيعه إيران فقط، وإنما أيضا من يشتري منها ومن يصدر إليها ومن ينقل بضائعها ومن يساعدها على استلام الأموال. هذا بالتأكيد يمثل تحولا مهما في السياسة الأمريكية تجاه إيران، من خلاله ستعمل واشنطن على نقل جزء كبير من كلفة العقوبات إلى الشركاء التجاريين لإيران، وجعل استمرار التعامل معها مخاطرة اقتصادية ومالية متزايدة. بالتالي فإن الهدف الأمريكي هو الانتقال من إضعاف بعض القطاعات الإيرانية إلى محاولة عزل الاقتصاد الإيراني بالكامل عن شبكات التجارة والتمويل الدولية التي كانت تسمح لإيران بالمطاولة وتحمل العقوبات الأمريكية السابقة خلال المرحلة الماضية.
0: زياد، ما هي أهم الدول والجهات التي قد تستهدفها عقوبات العزل الكامل الأمريكية؟
2: نعم، من المتوقع أن تركز الضغوط الأمريكية على مجموعتين رئيسيتين من الدول والشركات التي تحتفظ بعلاقات تجارية واقتصادية مع إيران. المجموعة الأولى تضم الصين والدول الآسيوية التي تواصل تصدير البضائع والمعدات إلى إيران، خصوصا عبر الممرات البرية في آسيا الوسطى. وقد تسعى واشنطن إلى استهداف شركات الإنتاج والتصدير والنقل والتمويل التي تساعد على استمرار هذه التجارة. أما المجموعة الثانية فتضم الدول التي تستورد المنتجات والبضائع الإيرانية، ولا سيما العراق، تركيا، أذربيجان، وتركمانستان وأوزبكستان، إضافة إلى الأسواق الأخرى التي ما زالت تستقبل الصادرات والمنتجات الإيرانية. لكن تطبيق العزل الاقتصادي الكامل لا يعني بالضرورة فرض عقوبات على الدول نفسها، وإنما قد يتركز الأمر على الشركات والمصانع والمصارف والمتعاملين الذين لديهم ارتباط مباشر وحتى غير مباشر مع الحركة التجارية الإيرانية. وبالتالي فإن واشنطن تحاول تضييق الخناق على إيران من الاتجاهين، منع وصول السلع والإمدادات إليها وتقليص الأسواق التي تشتري منتجاتها، مما يحرم الاقتصاد الإيراني من المواد الأولية والبضائع والإيرادات والعملات الأجنبية.
0: زياد الهاشمي، المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك. نماذج ذكاء اصطناعي جديدة من ميتا التي تضيف أيضا ميزة جديدة لواتساب، والتفاصيل في هذه النشرة الرقمية معك نايلة الصليبي. مرحبا نايلة.
3: مرحبا وهيبة، أهلا بكم. في النشرة الرقمية، ميتا تعزز مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي بميوز وندر، وواتساب تختبر جدولة الرسائل على أندرويد. أعلنت شركة ميتا إطلاق نموذجي وكلاء ذكاء اصطناعي جديدين، هما ميوز وندر وميوز وندر فول، بقدرات متقدمة في تذكر المعلومات وتنفيذ المهام المعقدة. ويعتمد النموذج الجديد ميوز وندر على ميزتين أساسيتين. الميزة الأولى الذاكرة النشطة Active Memory، التي تتيح له الاحتفاظ بالتفاصيل المهمة عبر محادثات متعددة واسترجاع المعلومات السابقة دون مطالبة المستخدم بتكرارها. أما الميزة الثانية فهي التركيز النشط Active Focus، التي تتيح له مواصلة العمل وتحقيق هدفه رغم العقبات وتجربة حلول بديلة وتصحيح الأخطاء وطلب التوضيح عند الضرورة. وتستهدف الميزات الجديدة من ميتا نقل استخدام الذكاء الاصطناعي من مجرد الإجابة عن الأسئلة وإنشاء المحتوى إلى التعامل مع مهام معقدة مثل تحليل السجلات المالية ومراجعة عقود الإيجار وتنظيم جداول المواعيد المزدحمة وحتى البحث عن بدائل عند تعذر تنفيذ طلب معين. هذا وقد درب ميوز وندر في مركز بيانات بروميثيوس التابع لميتا في ولاية أوهايو الأمريكية، والذي دخل نطاق الخدمة مؤخرا. أما من حيث التكلفة، فتبدأ أسعار استخدام نموذج ميوز وندر للمطورين عبر واجهة برمجة التطبيقات API من $4 لكل مليون رمز إدخال و$20 لكل مليون رمز إخراج، وهي أسعار تجعل النموذج موازيا تقريبا من حيث التكلفة لنموذج GPT-6 Sol من OpenAI وكلود أوبس 5.5 من أنثروبيك، علما أن كلفة GPT-6 سول تختلف حسب فئة الاستخدام وطول السياق. أما المستخدمون العاديون فيحتاجون إلى اشتراك شهري قيمته $20 أو $100 للوصول إلى النموذج عبر تطبيق المساعد ميوز. ويقتصر الوصول إلى أكثر النماذج تقدما ميوز وندرفول على المطورين المشتركين في باقات ميوز كود التي تتراوح أسعارها بين $20 و$200 شهريا.
0: نيلة، واتساب تختبر ميزة جديدة لجدولة الرسائل على نظام التشغيل أندرويد.
3: بالفعل تستعد منصة واتساب لإطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة رسائلهم مسبقا وإرسالها تلقائيا في موعد محدد من دون الحاجة إلى فتح التطبيق أو إبقاء الهاتف متصلا بالإنترنت وقت الإرسال، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف end-to-end encryption. أما طريقة الاستخدام فهي بسيطة، يكفي أن يكتب المستخدم رسالته ثم يضغط مطولا على زر الإرسال ليتمكن من اختيار التاريخ والوقت المناسبين، وبعد ذلك يحتفظ التطبيق بالرسالة إلى حين حلول الموعد المحدد ثم يرسلها تلقائيا. ولا تقتصر الميزة على النصوص، بل تشمل الصور ومقاطع الفيديو أيضا، ويمكن للمستخدم اختيار الصورة أو الفيديو من داخل المحادثة وتحديد موعد الإرسال، مع إمكانية تعديل الصورة وإضافة تعليق إليها قبل جدولة إرسالها. لكن هناك بعض القيود، إذ لا تسمح الميزة حاليا، أي الميزة التجريبية، بجدولة أكثر من صورة واحدة أو مقطع فيديو واحد في الرسالة نفسها. كذلك تتيح واتساب إدارة الرسائل المجدولة من خلال قسم مخصص في معلومات المحادثة، حيث يمكن مراجعتها أو حذفها قبل موعد إرسالها من دون أن يتلقى المستلم إشعارا بذلك. وفي المحادثات الجماعية على واتساب ترسل الرسالة إلى الأعضاء الموجودين في المجموعة وقت جدولة الرسالة، ولا تشمل من ينضمون إليها لاحقا. وتطرح الميزة تدريجيا لمستخدمي النسخة التجريبية على نظام التشغيل أندرويد عبر آخر تحديث متاح في متجر جوجل بلاي، على أن يتوسع نطاق إتاحتها خلال الأسابيع المقبلة. ولمزيد من المعلومات، العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية، يعاد بثها غدا عند 6:30 صباحا بتوقيت باريس. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نهيل الصليبي.
0: تولون دائما الاستماع للظهيرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. ترافقني في الإخراج الزميلة لونا غريزون، وفي الإعداد إشراق تومي، وفي رئاسة التحرير رولا أبي حيدر. ابقوا معنا المزيد من الفقرات بعد هذا الفصل.

0: RFI مونتي كارلو دوليا مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: ميمي كاديس
2: Just Knock Me

0: تيتي. مونتي كارلو الدولية.
1: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM، في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور ياسر خيربك لفتح ملف غرف الدردشة الذكية. هل تعوضنا عن دفء العلاقات الحقيقية؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-7-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني تناظر.
2: الواحدة والثلاثون بالتوقيت الفرنسي، الظهيرة متواصلة إليكم تذكيرا بأبرز عناوين النشرة. احتدام المعارك في اليمن والتحالف الدولي بقيادة الرياض يعترض هجمات جماعة أنصار الله. الصليب الأحمر الدولي يدعو إلى خفض عاجل للتصعيد في الشرق الأوسط ويعرب عن قلقه من وتيرة العنف في اليمن. حزب الله يعلن مساعدات للبنانيين الذين دمرت منازلهم، ودعما للبنان زيارة مرتقبة لرئيس وزراء قطر إلى بيروت. بعد الضربات في البحر الأسود، الحلف الأطلسي مستعد لتكييف دفاعاتها، والاتحاد الأوروبي يفتح فصلا جديدا في مفاوضات انضمام أوكرانيا إليها. ملك إسبانيا وزوجته يباشران زيارتهما إلى السبتة وسط توتر دبلوماسي متواصل إثر أزمة المهاجرين. وفي فرنسا موجة جديدة من احتجاجات الطلاب ومخاوف من اندلاع المزيد من أعمال العنف.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.

0: بكم إلى النقاش. حرب أوكرانيا تتأرجح بين المتطلبات السياسية والمصالح الاقتصادية لطرفي النزاع وكذلك للداعمين، وبين علاقة الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي التي تشهد تقاربا على حساب أوكرانيا حسب البعض. للخوض في حيثية هذا الملف نستضيف الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، والدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أهلا بكما.
1: أهلا
2: لكم.
0: أبدأ معك دكتور عماد أبو الرب. القواعد وكأنها قواعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبدو أن الرئيس الأمريكي يقبل بها ببراغماتية اقتصادية تمكنه على ما يبدو من معالجة ملفات داخلية، صفقة ديزل وهدنة طاقية لتحييد منشآت الطاقة الروسية طبعا، وكذلك في هذا السياق منشآت الطاقة أوكرانيا، أليس كذلك؟
1: بداية تحية لكم ست وهيبة والأستاذ خطار والسادة المستمعين. يعني حقيقة الموقف الأمريكي وتحديدا إدارة ترامب لهذه الأزمة يعني حقيقة يثير تساؤلات متعددة. أوكرانيا لا زالت تأمل أن يكون الدور الأمريكي متوازن ويسعى لإيجاد المقاربة، ولكن واضح حتى الآن أن كل الجهد الذي نراه هو بحث عن مصلحة يحققها الرئيس ترامب في مجالين. المجال الأول قد يكون اقتصادي يهم أمريكا، والمجال الثاني شخصي قد يهم يعني صورته وأسلوبه في فرض ما يريد، خاصة أن هناك انتفاع كما يقال لبعض الشخصيات المحسوبة عليه في شراء صفقات لشركات نفط روسية مثل شركة لوك أويل المعروفة. لكن أعتقد أنه أن جهود الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية حاليا تواجه اختبار حاسم يتمثل في شقين: الشق الأول قدرتها على إدارة هذه الأزمة، والشق الثاني ما هي الخطوات التي ستقوم بها، وهل ستكون متوافقة مع القانون والميثاق الدولي ومع التوازن في مصالح البلدين اللذان فيها يعني مرتبطان بهذه الأزمة بشكل مباشر، وهما أوكرانيا وروسيا.
0: دكتور خطار أبو دياب، أين هي أوكرانيا من حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ حتى لا نطرح السؤال التالي: هل باع ترامب كييف وحتى حلفائه في الأطلسي في خضم طبعا تطابق التصريحات الأمريكية الروسية بشأن تعثر المسار الدبلوماسي أوكرانيا، وفي خضم تواصل الهجمات في وقت تقبل فيه كييف على انتخابات واستحقاقات مهمة؟
3: الرئيس دونالد ترامب هو رئيس الصفقات، وهو ألف منذ فترة طويلة قبل أن يصبح سياسيا عندما كان رجلا للأعمال كتابا عن الصفقات. كل شيء عنده صفقة، المبادئ تسقط أمام براغماتيكية، أمام واقعية سياسية من دون أي مبادئ، عندما تغلب المصلحة ليست مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، مصلحته ضمن المصلحة الأمريكية على كل شيء آخر. بالأساس علاقاته مع زيلينسكي تدهورت منذ فبراير الماضي، لمحنا في البيت الأبيض المناظر التي حصلت عندما أهان الرئيس الأوكراني. وهو منذ وصوله إلى البيت الأبيض من جديد كان يفكر بترتيب صفقة سريعة، وكان قد أوقف الدعم الكبير لأوكرانيا، أي أن الولايات المتحدة ورطت أوكرانيا بين هلالين وبعد ذلك تخلت عن أوكرانيا. والآن بما أن مصلحة الولايات المتحدة، مصلحة ترامب بالذات، أن يحصل على الديزل بأسعار منخفضة قبل انتخابات التجديد النصفي يقوم بهذه المناورة. لكن زيلينسكي يعاند، حلفائه من الأوروبيين يعاندون. مهمة ترامب ليست بالسهلة واليسيرة، لكن مما لا شك فيه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سجل نقاطا.
0: دكتور عماد أبو الرب، دكتور خطار أبو دياب تحدث عن نقطة مهمة، براغماتية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصالحه الشخصية ثم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. كيف يمكن لترامب أن يوازن بين موقفه الذي يميل لموسكو وفقا للمراقبين وبين الدولة العميقة التي لا تزال تبقي طبعا نظرتها على الحلفاء في الحلفية الأطلسي؟
1: يعني حقيقة الأمر فيه يعني ضبابية كبيرة يصعب فيها التكهن، لأن تسارع الأحداث خلال الخمس سنوات الماضية وخاصة ضمن الأزمة الأوكرانية عقدت حتى تواصل الحلفاء وأربكت علاقتهم بين بعضهم البعض، وخاصة عندما يكون هناك نوع من الغموض أو تغليب المصالح الخاصة كما ذكر الأستاذ خطار وأوافقه تماما. يعني حقيقة المقلق أن مثلا ترامب تحديدا واضح أنه يعني لا يعير اهتمام للمبادئ، وهو يعلن عن ذلك. يعني هو يقول ما يهمني أن أحقق كذا أو أن عقدت صفقة إلى غير ذلك من أمور، وهو لا يشعر في أن في ذلك أي عبء. حتى بعض المحسوبين على فريق ترامب أيضا عندما يتحدثوا في تشخيص هذه الأزمة وحيثياتها وكيفية الخروج منها أو لماذا يتخذ الرئيس ترامب مثل هذه القرارات، نجد أنهم يدافعوا عنها ويقولوا أن هذا منطق الأقوياء والرئيس يحب الأقوياء ولديه قدرة على أن يعقد صفقات ومن يقدم له الأفضل هو أيضا سيستجيب. فبالتالي كل هذه التعقيدات حقيقة تجعلنا نشعر بخيبة يعني أمل في مجريات الأحداث القادمة.
0: دكتور خطار أبو دياب، خيبة أمل كبيرة بالنسبة لأوكرانيا من تقارب ترامب مع بوتين، ماذا عن الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي للاتحاد الأوروبي للأوروبيين الذين يعقدون أيضا صفقات في مجال المحروقات الروسية بما يعادل 320 مليار دولار منذ العام 2022؟ هل هو نفاق من قبل الاتحاد الأوروبي أم هي أيضا براغماتية أوروبية طبعا مع الدعم المتواصل لكييف؟
3: يعني المسألة كلها طاقة، إذن أي أن المدفعية حول الطاقة تغلب كل شيء. ماذا يريد ترامب من الأوروبيين؟ ترامب أو الولايات المتحدة أغلقت خطوط نورث ستريم، الولايات المتحدة منعت الأوروبيين وخاصة الألمان من شراء الغاز الروسي الرخيص من أجل شراء الغاز الأمريكي في المقام الأول. لذلك في باقي المسائل من هنغاريا أيام الرئيس وزراء الهنغاري السابق إلى اليوم، ودول كثيرة مرتبطة من ناحية المحروقات مع روسيا، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعطل كل ذلك. لكن إن كان الولايات المتحدة هذا هو النفاق، هي تقوم بشراء الديزل عندما تشاء، تفرض العقوبات القاسية عندما تشاء، وأوروبا فرضت حتى الآن عشرات الحزم من العقوبات ضد الجانب الروسي، أي أنه من الواضح أنه ليس بالإمكان الفصل الاقتصادي لروسيا عن الغرب، ولذلك لا بد من تسوية سياسية لكن بغير أسلوب ترامب. مشكلة ترامب أنه لا يلعب دوره كقوة عظمى في محاولة إيجاد حلول واقعية لمشاكل دولية صعبة، والولايات المتحدة في هذا الأمر تحميل المسؤولية للأوروبيين فيه جانب من الحقيقة، لأن الاتحاد الأوروبي لم يتحول إلى كتلة سياسية أو جيوسياسية حتى الآن، وترك المجال للولايات المتحدة لتكون اللاعب السياسي الأول،
0: وفتح طبعا اليوم بابا من المسار الطويل لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. دكتور عماد أبو الرب، هدنة طاقية، صفقة ديزل أمريكية روسية، وأوروبا تتعامل في مجال المحروقات مع روسيا، هل عادت موسكو من جديد لتمول هذه الحرب بعدما أضعفت نوعا ما من قبل أوكرانيا التي استهدفتها في العمق؟
1: بالتأكيد يعني هذه الصفقة هي بمثابة طوق نجاة لروسيا. كانت أوكرانيا تعول أن تزداد العقوبات الاقتصادية والضغوط ليس لي يعني أن تهزم روسيا عبر العقوبات. هي تعرف أن هذه القضية فقط هي مسألة ضغط تجعل روسيا تجلس للمفاوضات دون وضع الشروط المسبقة. ويبدو أن هناك أيضا تكرار لهذه الممارسة من قبل الإدارة الأمريكية للمرة الثانية تقريبا. يحدث مثل هذا الأمر أن يعطى الرئيس بوتين طوق نجاح والآن مستفيد أكبر. وباعتقادي أننا هنا في كييف وأوكرانيا سنشهد مزيد من التصعيد العسكري والهجمات الروسية. وأعلن اليوم أن روسيا تحاول التقدم البري في منطقة خاركوف وهي خارج الأقاليم الأربع التي ضمتها روسيا من جانب واحد. إذن هناك يعني إعطاء دعم معنوي إضافة إلى إمداد مادي غير بشكل غير مباشر لإدارة نعم. روسيا دون أخذ على الأقل موقف واحد يهدئ من استهدافها للبنى التحتية والطاقة في أوكرانيا.
0: دكتور خطار أبو دياب باختصار، هدنة طاقية طبعا أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمل للتوصل إليها، وروسيا ترفض هدنة للانتخابات، هدنة طويلة لشهرين وتنفتح على يوم واحد فقط. أين هو الدور الأمريكي في هذا السياق؟
3: يعني هذا أيضا ضمن التكاذب أو التخادم أو المناورات في نهاية المطاف. هذا ما لا يقوله دونالد ترامب، أن العقدة هي عند فلاديمير بوتين. هو من يرفض أي هدنة كبيرة كما قلتم الآن، هو من يرفض أصلا وقت إطلاق النار، يريد النصر الناجز ويريد من الولايات المتحدة أن تقبل بذلك ويريد أن يفرض ذلك على أوكرانيا. هذه هي العقدة. هذا لا يعني أن فلاديمير زيلينسكي ملاك، ولكن أوكرانيا تحاول ألا تستسلم، وهذا هو مدار المعركة منذ فبراير شباط 2022 إلى يومنا هذا.
0: الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولي، أشكرك جزيل الشكر. وأشكر أيضا الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار.
3: شكرا.
1: شكرا.
0: وحان الآن موعد أخبار الثقافة معك لينا محمود. أهلا لينا.
2: أهلا وهيبة. وأبدأ هذه الأخبار الثقافية بخبر عن فيلم نازا للمخرجين البريطانيين يوفال أبراهام وراشيل تسور، الذي يقدم ويعرض هنا في فرنسا على مدى 48 ساعة فقط لا غير، وذلك في عدد محدد في الصالات الفرنسية. وهذا عائد لخيار المخرجين في اعتمادهم على توزيع مستقل لهذا العمل الذي يغوص في حيثيات العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة من خلال لقاءات مع أشخاص من داخل الجيش والاستخبارات الإسرائيلية. وهذا هي المرة الأولى. هذا الفيلم الذي يشير عنوانه نازا يعني عائد إلى عدد المدنيين المتوقع قتلهم في ضربة جوية تصل مدته إلى 80 دقيقة، صور على أسطح تل أبيب على مدى 3 أعوام، وهو اللغتين العبرية والإنجليزية. حاز على جائزة لجنة التحكيم الخاص لمهرجان موسترا دو فينيز هذا العام، وتجدر الإشارة إلى أنه سيعرض على مواقع التواصل الاجتماعي لاحقا، وسيكون متاحا في شهر نوفمبر على مدى يوم كامل. ويذكر أن المخرجين نعتا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمحرضين الصادمين والمعادين للسامية.

0: ولن نترك سينما لينا ومحطة عند فيلم البؤساء.
1: تعود من جديد رواية الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو إلى قاعة الفن السابع بعد عشرات الاقتباسات السينمائية. نعم، هذه الرواية الملهمة على ما يبدو سينمائياً تستقطب اهتمام المخرج الفرنسي فريد كافاييه هذه المرة، وتدعوه لصناعة فيلم يعد من أضخم الإنتاجات السينمائية الفرنسية لهذا العام، وهو بمشاركة عدد من الفنانين الفرنسيين المخضرمين أمثال فانسان لوندون وطاهر رحيم وكامي كوتان. تصل مدة الفيلم لثلاث ساعات، يغوص في رواية هوغو الأشهر والتي كتبها عام 1862 بشكل يحترم السياق التاريخي للقصة، ليس كما كان الحال في فيلم لاتشلي الذي شرح العلاقات المشوبة في عالم المخدرات والسرقات في ضواحي العاصمة الفرنسية ما بين الشرطة وتجار المخدرات.

0: ونبقى في عالم السينما لينا عند جديد كوليج دو فرانس.
1: بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، ينظم لو كوليج دو فرانس بالشراكة مع المكتبة الوطنية الفرنسية معرضا بعنوان فوكو مغامرة فكرية في كوليج دو فرانس. ويستعيد المعرض المسار العلمي والفكري والأكاديمي لأحد أبرز مفكري القرن العشرين، وذلك من خلال مخطوطات ووثائق أرشيفية وشهادات صوتية ومرئية ومقتنيات شخصية تكشف تطور مشروعه الفكري. وكان فوكو أستاذا في كوليج دو فرانس على مدى 14 عاما. في رصيده مؤلفات مهمة على الصعيد الفلسفة التاريخ وعلم النفس والعلوم الاجتماعية، من أهمها وأشهرها كتاب تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي والكلمات والأشياء، ومن أهم أفكاره الفلسفية مفهوم الحكمانية وأيضا البيوسياسية. وهو بالطبع مفكر يعيد النظر في أفكاره ويختبر أدواته التحليلية بشكل مستمر.
0: وخبر موسيقي لنا،
1: فرقة الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وفرقة السيدات التابعة لأوركسترا مسقط الفيل هارمونية تحتفي بيوم المرأة العمانية، نعم، وتقدم كلثوميات حفل يهدف للإشادة أو بالإشادة بقوة وإلهام ومساهمة المرأة العمانية في مجال الثقافة والتعليم والمجتمع والفنون.

0: أنا في انتظارك. مليت بالطبع مؤدات على طريقة فريق لوفن ريفنش أجمل ليالي، وهنا أنهي هذه الجولة الثقافية. باي باي.
1: شكراً لك.

0: القوات هي دورة استثنائية القوة لم يسبق لها مثيل بالقوة منذ 50 عاما. تؤدي ظاهرة النينيو المناخية إلى تقلبات عالمية حادة في الأحوال الجوية، تتجلى في أنماط الرياح وهطول الأمطار الغزيرة في أماكن محددة من العالم، فيما تشهد أماكن أخرى من العالم موجات الجفاف والشح الطويل للأمطار. إلى جانب جماله الطبيعي الأخاذ والترابط الرائع فيه بين اليابسة والمياه، يعد متنزه إيغواسو الوطني المدرج منذ العام 1986 على لائحة التراث العالمي بقية هامة من غابات الأطلسي المطيرة. تصنف غابات الأطلسي ضمن أكثر النظم البيئية المهددة بالانقراض، ولذلك هي تحظى بأولوية عالمية في مجال الحفظ. في دورية زوتاكسا المتخصصة في تصنيف الحيوانات والتنوع الحيوي، أعلن عن نوع جديد من الروبيان السرعوف لم يصفه العلم من قبل، وكانت استخرجت عيناته من مياه بحر العرب المطلة على سلطنة عمان. منح النوع الجديد من الروبيان السرعوف تسمية ميزاكترويدز ديويسيا بفضل الجهود البحثية التي بذلها الباحث الكوري الجنوبي هي سونغ هوانغ، الذي يعمل في معهد سكريب لعلوم المحيطات التابع لجامعة كاليفورنيا في سان دييغو. أصبح جنس ميزاكترويدز 4 أجناس بدل 3 أجناس. بحسب المكتشف الكوري المذكور، يمتلك نوع الروبيان السرعوف الذي وجد في مياه سلطنة عمان أكثر من 10 أشواك في كل جانب، وهو يحمل بقع لونية مختلفة تدهش الناظر إليه من شدة إبداع الخلق في رسمه. كما أن غياب النتوءات الوسطية هو الأساس المورفولوجي الذي ميز النوع العماني الجديد من الروبيان عن أقرب أقاربه. يعرف عن الروبيان السرعوف أنه مفترس ماهر يستخدم نوعين من تقنيات الصيد هما الكسر والطعن، نظرا إلى أن مخالبه شبيهة بالعصا ويمكنها توجيه ضربات سريعة وقوية لكسر قواقع الفريسة. أضف إلى أن الروبيان السرعوف مانتس شريمب يتمتع بنظام بصري معقد جدا، ويمكنه رؤية مجموعة ألوان أكبر من البشر وحتى الكشف عن الضوء المستقطب. بفضل ميزاته وسلوكياته المذهلة، أصبح الروبيان السرعوف موضع اهتمام كبير للعلماء الذين يدرسون الرؤية والبيوميكانيكا وعلم الأحياء البحرية. جرياً على العادة ككل عام، يتسنى لهواة رصد سماء الليل الاستمتاع بالمشهد الكوني المتمثل في زخة شهب الثوريات توريدز التي تنشط في الفترة الممتدة بين أواخر شهر سبتمبر وأواخر شهر نوفمبر. تحدث هذه الظاهرة الفلكية عندما يتقاطع مسار الأرض مع مدار الحطام الذي خلفه المذنب إنكي، وهو مذنب يمر بالقرب من الشمس مرة كل 3 سنوات تقريبا. عشاق رصد السماء يطلقون على زخة شهب الثوريات اسم كرات نار الهالوين، لأن ذروتها تتزامن مع نهاية أكتوبر ومطلع نوفمبر. ما يميز هذه الزخة ليس كثرة الشهب، بل بطء حركتها وسطوعها الاستثنائي. زخة شهب الثوريات الجنوبية أو النجوم الساقطة ستبلغ ذروة نشاطها لهذا العام خلال ليل 13 إلى 14 من أكتوبر الجاري، وخلال ليل 4 إلى 5 من شهر نوفمبر القادم، علما بأن شهب الثوريات تتحرك بسرعة 27 كيلومترا في الثانية، وهي سرعة منخفضة نسبيا قياسا بزخات أخرى، مما يمنح شهب الثوريات مسارات بطيئة ومشهدية تجعلها ترصد ببصر ممتع لا ينسى. هكذا نكون وقد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.
1: شكراً لك إيلي أيوب، وإلى الملتقى.

0: الأفعال الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: Anaïs Rousseau.
2: Près des fantômes qui ne parlent que de toi.
1: Loa Mercury.
0: Monte Carlo Dualia.
3: السادسة مساء بتوقيت استوديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس. إليكم التذكير بعناوين الأخبار. القوات اليمنية الحكومية تنفذ 2200 عملية ضد الحوثيين، والتحالف الذي تقوده الرياض يقصف شركة نفط بمحطة الصباحة في صنعاء، والحوثيون هددوا بضرب مقر شركة أرامكو النفطية السعودية بالدمام ومطار الرياض الدولي. بعثة عسكرية وسياسية أوروبية لدعم الجيش اللبناني وتعزيز أمن حدود لبنان. في الضفة الغربية المحتلة إصابة فلسطينيين بجروح إثر اقتحامات واعتقالات. وتابعنا أيضا الاحتجاجات الطلابية الجديدة في فرنسا. إلى اللقاء.
1: مراسي ميشا خليل.

0: تأمل كيف تنمو الأشجار والأزهار والأعشاب في صمت، وكيف يتحرك القمر والشمس والنجوم في صمت. عندها ستدرك إلى أي مدى نحتاج إلى الصمت كي نكون مؤثرين. أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذه الكلمات للكاتبة والروائية الأمريكية الراحلة مارغريت لي رانبيك، التي عاشت في الجزء الأول من القرن الماضي. كلمات تجد لها صدى في أعمال ضيفي اليوم، المهندسة والفنانة البصرية سلوى فتح الله، ونتحدث معها عن معرضها أزمنة معلقة، والمخرج نيكولا خوري الذي كتب وأخرج فيلم ثريا حبي، فيلم يشارك في الدورة 13 من مهرجان أفلام الذي يقام حاليا في مدينة مرسيليا المتوسطية. أهلا بكم.
1: حكاية إبداع.
0: ماذا يبقى من الأماكن والبيوت عندما يغادرها أهلها؟ وكيف تتحول الذاكرة الشخصية إلى جزء من الذاكرة الجماعية؟ وكيف تنسج الذكريات الصغيرة هوية حياتنا في تجربة صعبة كتجربة المنفى؟ أسئلة تطرحها سلوى فتح الله، المهندسة والفنانة البصرية، عبر معرضها أزمنة معلقة الذي يقام حاليا في لا سيتي دو ريفوج أو مدينة الملجأ في الدائرة 13 من باريس، وتستمر أو يستمر هذا المعرض حتى 23 من أكتوبر الجاري. معرض تتقاطع فيه الصور الفوتوغرافية والأرشيف العائلي والكتابة على الأقمشة القديمة في محاولة لرصد ما خلفه الزمن والحرب والمنفى من أثار، وربما محاولة أيضا لترميم هذه الذكريات الصغيرة المتبقية في الذاكرة. إذن سلوى فتح الله، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو.
2: أهلا فيك.
0: إذن اليوم نتحدث عن هذا المعرض تان سسبوندو أو أزمنة معلقة. العنوان بحد ذاته شاعري، ويعني يعبر عن تجربة شخصية بدأت في عام 2020. يعني فكرة هذا المعرض بدأت يعني في هذا الوقت 2020، ربما قبل بقليل.
2: مزبوط، قبل بقليل بلشت أشتغل على، يعني بلشت أطرح على نفسي هذه الأسئلة، أسئلة يعني حول الذاكرة، حول المنفى، حول ما يبقى، ما نستطيع نتواصل معه مع الوقت اللي عم يمرق. يعني مع مرور الوقت في المنفى، وصراحة وتعاقب الحروب وأعمال العنف والمآسي الإنسانية واختفاء التراث المعماري والثقافي في منطقتنا العربية، شعرت بالحاجة إلى التعبير عن هذه القضايا من خلال الوسائل الفنية المتاحة لي، واللي أنا يعني بحب أشتغل فيها، من أجل حفظ رواياتنا وذاكرتنا، ذكرياتنا الصغيرة التي تشكل الغير مرئية والتي تشكل جزءا من الذاكرة الجماعية.
0: طبعا يعني بدأت بالتفكير في هذا المعرض وتحديدا الأماكن، لأنه الذكريات موجودة في داخلنا، في يعني أرشيفنا العائلي، ولكن الأماكن أيضا تحمل في جوانبها حكايات إنسانية. وبدأت من البيوت أو الأماكن الفارغة في بيروت، تحديدا قبل انفجار بيروت وبعد انفجار بيروت.
2: نعم، لقد يعني بدأت هذا العمل قبل انفجار بيروت، يعني أيام الكورونا. صراحة بدأت أعمل على صور فوتوغرافية لبيوت، لشقق في بيروت يعني تركها أهلها من وراء الأزمة الاقتصادية. وبعدين يعني صار في الانفجار المرفأ، وطبعا زادت زادت هذه الحركة الحركة. ف يعني اضطر معظم السكان أنه يتركوا البلد وتركوا بيوت، يعني تركوا بيوت يعني بطريقة يعني بيوت فارغة، شقق فارغة معلقة، يعني بوضع في منهم كان فيهم بعد أساس وأثار للحياة، وبعض الشقق يعني فارغة كليا. بعد الكورونا ذهبت إلى بيروت عدة مرات وبلشت أصور شقق لشقق وبيوت ناس بعرفها، يعني تقريبا ما صورت غير بيوت بعرف أصحابها، أما بعرف أصدقاء بيعرفوا أصحابها، ولأنه ما يعني وحاولت يعني رجعت اشتغلت على هذه الصور، يعني اشتغلت عليهم بالأبيض والأسود، بالبانتور وبالأكريليك وبالجفصين، يعني حطيت عليهم نوع من غشاء أبيض شفاف بعض الشيء يجسد يعني حضور وسكان الأهالي في هذه الأهالي لهذه البيوت، يجسد نظرتي إلى هذه الأماكن الصامتة التي هي في حالة انتظار، ويجسد يعني هيك مثل خطوط غير مرئية اللي هي نظرتنا كلنا، يعني إنه نظرة الزائر واللي بتبين مرور الزمن والصمت يعني.
0: طبعا الصمت مهم جدا، يعني افتتحنا مراسي اليوم بكلمة صمت، وكيف أنه يمكن للصمت أيضا أن يكون له معنى ومغزى. وأنت من خلال هذه الأعمال طبعا تنطلقين من الشخصي إلى الجماعي، يعني طبعا دخلت إلى هذه البيوت، التقطت صور عنها لا تعرفين أهلها، ولكن في نفس الوقت هي تجسد نوع من صدى في داخلك أنت، يعني كل شخص في لبنان عاش نفس التجربة ولكن من منظار شخصي، وأردت أن تجسدي هذا الشيء أيضا في هذا المعرض أزمنة معلقة.
2: نعم، يعني مثلا أنا انطلقت، إحدى انطلاقاتي هي بيت جدي اللي هو بيت قديم مع ثلاث أناطر يعطي يعني بيكشف على البحر، وهذا البيت يعني إنه جمال، يعني الجمال المعماري يعني لا يوصف. وطبعا هو فاضي، ومن وراء الأزمة الاقتصادية يعني صعب الترميمه، وكل يعني كل الناس حواليا يعني عندهم ذات القصص. يعني حتى بس بباريس انه عندي كتير اصدقاء يعني عطوني مفاتيح بيتهم وقالوا لي بليز روحي شوفي انه بيوتنا انه بذات الوضع. ويعني وصراحة على يعني بشكل بإطار أوسع إنه هالبيوت مش بس يعني إنه أبعد من إطار بيروت، إنه هالبيوت هي بيوت طفولتنا وبيوت كل الناس، يعني إنه جزء عشنا جزء فيها جزء حياتنا، وهي وضلوا ذكرياتنا وجزء من ذكرياتنا فيها.
0: نعم، إضافة إلى هذه الأمكنة أو البيوت الفارغة، هناك حكاية أيضا مع الكتابة، يعني أنت تكتبين ربما في بعض الأحيان بشكل تأملي عن الحياة، خواطر أو شيء من هذا القبيل، أو حتى تكتبين لتكافح النسيان، لترصدي في داخلك أحاسيس ومشاعر، واستفدت أيضا من هذه الكتابة على أقمشة قديمة. هذه الأقمشة القديمة هي تعبر أيضا عن الوقت الذي يمر، عن هذا الوقت أو الزمن المعلق، وتكتبين بالعربي، يعني وكأنك عدت إلى كتابات الطفلة في بدايات يعني الكتابة بالعربية.
2: طبعا مضبوط، وهذه يعني هذا المشروع في احد يعني احد المشروع اللي اعرضه في هذا المعرض، هي هذا العمل انبثق من عباره عبارة يعني عادية قال لها لنا أحد موظفي مطار باريس، وهي في أحد الأيام عدنا من بيروت، أختي عادت من بيروت مع صندوقين يعني فيها أكل يعني
0: مواد يعني مواد غذائية،
2: مواد غذائية ومن مطبخ أمي، وكان يعني كانوا دائما أهلي يبعثوا لنا صناديق فيها
0: منتجات
2: لبنانية وأكل هن بي يعني مطبوخات. فقلنا ضاع أحد الصناديق وطلبنا يعني طلبنا إنه يعني عملنا ريكلاماسيون. قلنا بما إنها مواد قابلة للتلف وغير قابلة للحفظ فأنتم لا تملكون حق المطالبة بها. ومن وقتها هل يعني هيدي العبارة إنه صارت دخلت بذاكرتنا العائلية، ومن شي سنة سنتين بلشت أشتغل عليها وقررت أنه يعني أنه فوت ببروتوكول مع أنه اكتبها عدة مرات على شراشف قديمة عكبير يعني، لأنه لقيتها بتعبر عن عن عن وضع حالي نحن أنا عم عيش فيه. من ناحية يعني كتبتها يعني قررت أكتبها عدة مرات وخليت يعني صارت إنه طريق كأني عم صرت بحالة تأملية، إنه صارت إيدي هي اللي عم تكتب، أيام بكتب بطريقة يعني سريعة وما بيعود في شيء بينقرأ، أيام بكتب بكتبها وبرجع بحط طلق أبيض وبرجع بكتبها مرة تانية وبكتبها مرة تالتة على زيت الشرشف على زيت، وأيام الأسود يعني بكتبها وبكب بانتور وأوغ دو شين على الشرشف وبصير كأن الكتيبة طالعة من الردم. وأخذت هالقرار لأنه بتعبر يعني من من من وراءها سألت حالي عدة أسئلة. أولا مين بيقرر عنا عن الأشياء المهمة إلنا أما غير المهمة؟ مين بيقرر عن إذا في مواد للحفظ؟ مين بيقرر أي مواد نريد
0: حفظها
2: أو اتلافها؟ مين بي يعني مين بيقرر اللي بدنا نتركه الأشياء من ذاكرتنا ومن تراثنا ومن تاريخنا اللي بدنا ننقله للأجيال الجاية، أما اللي بدنا نمحي. فهيدا الجملة رجعتني كمان على الكتاب العربية، على الأيام
0: المدرسة،
2: أيام المدرسة، أيام ال يعني طريقة ارتباطنا بجذورنا وبالأثار اللي بتشكل هويتنا، وكيف بنقاوم من داخلنا، كيف بنقاوم الاندثار والهلاك والاختفاء، وإن كان على الصعيد الشخصي أما على الصعيد الجماعي.
0: نعم طبعا كل أسئلة نجدها في معرض تان سسبندو أو أزمنة معلقة لك. إذا سلوى فتح الله، نتابع الحديث دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: مراسي ميشا خليل.
0: أزمنة معلقة. إذن معرض يقام في لاسيتي دو ريفوج أو مدينة الملجأ في دائرة 13 من باريس، ويستمر حتى 23 من أكتوبر. في هذا المعرض طبعا من خلال الصور الفوتوغرافية، الأرشيف العائلي، الطباعة الحجرية، أيضا هذا الأبيض والأسود الموجود تقريبا في كل يعني المعروضات. هناك أيضا حكايات كما ذكرتي، هناك حكاية الماء، الماء، انقطاع الماء، تقنين الماء في لبنان. وهناك شيء لفت نظري، هو يعني أنا لم أكن أعرف هذه المعلومة في لبنان، وهو البلاكاوت، أو في حرب 67، ومن إرشادات قامت يعني طلبت بها الحكومة اللبنانية، هو في تعتيم يعني طلاء زجاج المنازل بدهان غامق. وقتها ربما ندخل في هذه التفاصيل، تفاصيل هذه الذكريات التي تؤثر أيضا على عملك كفنانة.
2: هذا العمل هذا العمل هو مجموعة مطبوعات ليتوغرافي، يعني طباعة على الحجر باللون النيلي. وإنه يعني كمان يندرج ضمن مشروع إعادة تشكيل أرشيف العائلة، وانطلاق من صور فوتوغرافية وحكايات العائلة، وكمان خلفية التداخل بين التاريخ الشخصي والتاريخ الجماعي. وهذه سلسلة المطبوعات الليتوغرافي هي عن حياة عائلتنا في حي براس بيروت بوجه البحر، وهو عمل كمان عن الزمن، عن مسار العائلة وعلاقاته بمشهد مدينة بيروت والبحر. وبشكل أساسي هو عمل عن فترة من الحرب أثرت علينا، أثرت على حياتنا اليومية وعلى عاداتنا، بفضاء البيت يعني بداخل البيت وبالمدينة. هاي من ناحية. من ناحية تانية يعني طلب منا حجب الضوء ومنع تسريبه إلى الخارج، يعني البلاك أوت عام حرب سنة 67. وهو يعني أهلي قاموا يعني عملوا نظام إضاءة بديل، طرشوا الأدوية باللون النيلي وغطوا كل اللوحات الزجاجية تبعون الشبابيك والأبواب بورق أزرق مدهون بالزيت، يعني ورق مشمع نيلي أو بطلق أزرق. بس بتذكر أنه غطوا يعني 48 لوحة أزاز بقياس 25x32 تقريبا، و24 لوحة أزاز بقياس 60x32 كمان تقريبا.
0: إيستيون يعني
2: إيستون وصورتهم كلهم. وبتذكر وهلأ يمكن هيدول ذكريات أهلي اللي دخلت مع ذكرياتي. بتذكر أنه هالأجواء كانت كل الأجواء
0: زرقاء يعني.
2: وكانت كان يعني تزرق أكتر وأكتر عشية. وبتذكر أنه لما يعني بالشوارع أنه بتذكر وبتسأل أنه هل كنا نشوف مستطيلات زرق يعني على الشبابيك بالبنايات أو بالبيوت حولنا. وكان يعني كانت بتذكر إيه كمان إنه الأخبار كانت على الراديو طول النهار. وبتذكر كراتين الرز والسكر والشاي المجمعة بالمطبخ اللي كانت يعني
0: مساعدات
2: للاجئين الفلسطينية اللي كانوا أهلي عم بيجمعوها. وبتذكر إنه العادات الصغيرة اللي فرجيتها بالمعرض ما كنا بنقدر يعني وقف، يعني مثلا اشياء صغيره اللي كانت من نظره طفلة اللي كنت مثلا ما كنت بقدر أطلع على تختي وأتفرج قبل ما نام وأتفرج على الصبير اللي بالجنينة اللي كانت بوج بيتنا، وراس بيروت كانت مليانة صبير. وما كنت بقى بقدر شوف شجرة الرمان اللي كانت بجنينة تانية ورانا، وما كنا بقى ننزل على البحر. يعني كنا ننزل على البحر على الكورنيش كل يوم، ما عدنا ننزل نمشي على البحر بهالفترة. وهلأ يعني اللي بسأله لحالي اللي هو إنه هالشاشة الزرقاء، وبعدين عفوا بآخر بالمعرض كمان صورت مثلا بيت جدي اللي كان فيه ثلاث قناطر. هل يعني وبسأل حالي إنه كيف كانوا يعني شبابيك كتير كتير كبيرة، كيف هل طليوها، هل حطوا وراء؟ يعني ما طبعا ما عندي الجواب، بس بالنهاية بدي أقول إنه يعني هالشاشة الزرقاء اللي كانت بوجنا وكانت بوج عيوني رجعت وظهرت بحياتي يعني بطريقة مجازية مرات كتيرة، يعني خلال مراحل مختلفة، مع بالتزامن مع فترات الحرب الطويلة، فترات الحروب والعنف والانسرتيتود اللي تعاقبت واللي عشنا عدم الاستقرار. واليوم بتخيل انه هالشاشة وبسأل يعني بشوف هالشيء اللي بتخيله بوجهي وبقول هل بالنهاية أنا كل حياتي ما وقفت أنظر للعالم إلا من خلاله؟
0: وبالفعل كذلك سلوى فتح الله، يعني هناك حالة بين يعني دائما بين تفاصيل الحياة اليومية والشخصية مع الأوضاع السياسية والاقتصادية مع المشهد الجيوسياسي الموجود بالمنطقة، واللي كأنه التاريخ بيعيد نفسه. كل هذه الأسئلة نجدها بطريقة أو بأخرى من خلال الأبيض والأسود في هذه، أو الأزرق أيضا في هذه المعروضات، في معرض أزمنة معلقة. والجميل أنه حتى يعني اللوحات أو الإطارات هي معلقة في المعرض. سلوى فتح الله، إذن أشكرك على المشاركة معنا اليوم للحديث عن معرض أزمنة معلقة الذي يقام إذن في لاسيتي دو ريفوج أو مدينة الملجأ في الدائرة 13 من باريس. شكرا لك. إذن نتابع دائما مراسي مع الأغنية ومع تانيا صالح وأغنية أمشي فرحا بشيء ما. مراسي فرح.

0: فرحا بشيء ما، أغنية للفنانة اللبنانية تانيا صالح، ونحن فرحون بوجودكم معنا. تحية لكل من انضم إلى برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. ونغوص الآن في عالم ثريا خوري بغدادي من خلال الفيلم الوثائقي ثريا مونامور أو ثريا حبي.
1: كاميرا أوبسكورا.
0: من هي المرأة التي تقف وراء الرجل ووراء حكاية الحب الجميلة ووراء ذاكرة السينما الذي ترك بصمته في السينما اللبنانية؟ مارون بغدادي في فيلمه الوثائقي ثريا مونامور أو ثريا حبي يسلط المخرج نيكولا خوري الضوء على ثريا خوري بغدادي الراقصة والممثلة وزوجة المخرج مارون بغدادي ليمنحها مساحة تستعيد فيها حكايتها وتجربتها بعيدا عن اختزالها في دور الزوجة، امرأة لها مسيرتها وأحلامها وذكرياتها. وتروي ثريا في هذا الفيلم فصولا من حياتها في لحظات بوح شخصية وخاصة. نيكولا خوري أهلا وسهلا فيك. إذن اليوم نتحدث عن هذا الفيلم ثريا مونامور ثريا حبي، فيلم فعلا كما ذكرت شخصي، ولكن فيلم فيه حساسية من الناحية السينمائية ومن الناحية الإنسانية ومن الناحية الشخصية، حساسية أستطيع القول مفرطة، يعني أتمنى حلوة في لحظاتها. تقول بأنه الفكرة، فكرة هذا الوثائق انطلقت من عام 2021 خلال لقاء لك مع ثريا أثناء عرض فيلم 90 عن ميخائيل نعيمي لمارون بغدادي. طبعا
2: صح، هو كان في عرض، أنا ما كنت بعرف ثريا ولا بعرف عنها شيء، وجيت أحضر الفيلم عادي ببيروت كان ثريا موجودة، وكانت كتير لفتني وجودها بعد 30 سنة أو حتى كانت 28 سنة من بعد غياب مارون. وبقيت جمعة عم فكر بثريا هيك، ما بعرف ليه، قلت خلص بدي أحكيها، ورجعت حكيتها على فيسبوك عادي، بعت لها مساج قلت لها عبالي نحكي شوي هيك، أحب أعرف عنك أكتر عن علاقتك بمارون. أنا كان الأول كان بيهمني العلاقة، ما كنت بعرف في كل هالقصة ورا هاي العلاقة. فحكينا وبلش المشروع، بلشت هيك احكي معه بس لعمل مثل ريسيرش، بعدين حسيت هيدا ريسيرش شبه عم تصير هي الفيلم ومش البروسس بطريقة كتير عفوية، يعني ما كان في فيجن عم جرب طبقها مع ثريا، كان عم بكتشف سوا، وكان الحوار اخد وقته، يعني اخدنا سنتين وعم نحكي فكان مشروع هيك كتير لقلي، كان مساحة هيك كتير حرة، ولا ثريا كمان لأن هي كانت عم تحكي وانا كنت عم بسمع، وهيدا الشيء بعدين رجع ركب بعدين يعني
0: نيكولا الجميل في هذا الفيلم هو الفضاء المنغلق، يعني نحن في بيت ثريا بغدادي وهي في طيلة يعني تقريبا 29 دقيقة كل الوقت هي عم بتخبرنا قصتها، حتى في لحظات الصمت، حتى في لحظات الشرود التأمل، حتى من الأرشيف، يعني لحظات البحث عن الأرشيف هي موجودة. ولكن ما هو جميل في أول الفيلم وكأنه هناك هذا الدخول إلى الفيلم في لحظات تصادم بينك وبينه، كان في ربما علامة استفهام حول كتابة الفيلم بحد ذاته.
2: صحيح، لأن أنا ما بتعرف ثريا عم بقول لها بدي فوت بحياتك الشخصية، وهذا الشيء صار شيء طبيعي، وهذا هيك ببلش الفيلم، لأنه هيك يعني إذا بدك هذا الشيء اللي بنى الثقة بعدين بيناتنا، لأنه كنا اثنيناتنا كتير واضحين من الأول، وأنا ما زعجني أبدا، بالعكس وضوح ثريا وقد هي هذا أرشيف لها خاص وكتير بهمها، فما في كمان يطلع بطريقة، هي أكيد كانت خايفة عليه الأرشيف لأنه مرة عم نحكي فيه وما رح يطلع هيك، فكان في هذا الشيء، وأنا كمان عم بكتشف الشخصية من خلال المخاوف تبعها كمان، فكان لذيذ هذا الشيء، اصلا تركني بالفيلم كان بدنا نفرجي هذا الشيء قد ايه كان حد بالاول، بعدين قد ايه بيتغير مع الوقت. ف ايه، ويعني ثريا كانت كتير زوجك جينيروز بهذا الفيلم،
0: كريمة
2: كتير من بوقتها بالأرشيف اللي نعطى للفيلم بكل شيء نعمل. أكيد لو ما كان فيه هيدا الحب إن هي تعمل هذا الفيلم كمان أكيد ما كان الفيلم وصل.
0: الفيلم يتميز أيضا، أنت كتبت الفيلم وأخرجته طبعا، ولكن يتميز أيضا بهذه العلاقة بين النص المكتوب اللي هو كتير شاعري، كتير في حب، كتير في يعني رصد لفكر الرجل وحبه لامرأة، وفي لحظات التأمل، في لحظات الحب الكراهية من سوريا إلى مارون بغدادي، في لحظات يعني التحرر من هذا، من ذكرى هذا السينمائي اللي أخذ كل المساحة في حياته اللي هي دائما كانت في الظل عنده. ففيها دائما التنقل بشكل كتير، نرجع على كلمة حساسية، وبشكل كمان متوازن بين أفكارها هي، لحظات تأمل تبعها، لحظات التمرد تبعها، وبين رسائل الحب. ففيها العلاقة الحلوة اللي أنت أردتها طبعا. صحيح. يعني في هذا الفيلم، يعني أنت اخترت رسائل الحب أم هي اللي اخترتها؟
2: لا، مش حدا، نحن اكتشفناها يعني أنا كنا عم نحكي عم تشوف الأرشيف خلال الاتصالات بيناتنا، وأنا كنت كل وقت حاسس لازم يصير في نوع من حوار من جديد بين مارون وسرية من خلال هيدا الفيلم بطريقة معينة، فما كنت عم بعرف كيف بده يصير هيدا الشيء. ونحن عم نشوف بالأرشيف طلعوا الرسائل القديمة وكتير حلوين كانوا الرسائل، لدرجة قلت انه خلص رح نجرب نخلق هيدا الحوار من خلال هول الرسائل. وكان في كتير رسائل، هيدا بموجود من سلكشن صغيرة بس في كتير رسائل، وجربنا كمان بالأدت، يعني هو كان بين التصوير وبين الأدت ركب الكتابة الفيلم، مش انه كان في مش حدا أراد، هو كان وين شو قصص اللي نحكي، شو قصص عم لقيلها أجوبة أو أسئلة بالرسائل القديمة، جرب نرجع نخلق هذا الشيء بالمونتاج كأنه رجع خلق هذا الحوار. هو بالنهاية حوار لقيلها بينه وبين نفسها، بس أنه لأنه كان عايزين وجود مارون فمارون كان موجود من خلال هدول الرسائل فيه.
0: وهون منكتشف أيضا موهبة جديدة لمارون بغدادي، يعني هو كان سينمائي فعلا مبدع في بداية السبعينيات تحديدا خلال الحرب اللبنانية، ولكن أيضا من خلال هذا النص الشفاف، ولكن فيه عمق أيضا في الصور يعني المجازية عفوا. هيدا بخلينا نكتشف موهبة جديدة لمارون بغدادي. ولكن ما هو جميل في هذا الفيلم أيضا، عم استخدم كتير كلمة جميل ولكن هو فعلا كذلك، يعني تتحدث عن يومين مهمين في حياة سوريا خوري بغدادي، يوم التقاء بمارون بغدادي وهيدا حدد بعدين السنوات المقبلة في حياته، ويوم اختفائه اللي هو كمان حدد ما تبقى من أيامه حتى اليوم، نتمنى له طبعا العمر الطويل. فتجسيد هذين اليومين يعني كمان حدد إيقاع الفيلم نوعا ما.
2: أكيد مزبوط، هذا الشيء كمان كان مهم، لأنه بقصة سوري مارون في كتير قصص إنه فيها تنحكى، في يعني كان فينا عمل 50 فيلم من القصص اللي موجودة بين أرشيف وبين سوريا شو حكيتك، بس أنا اللي كان مهم يضل هيدا اللاين الأساسية تبع فيه هي العلاقة، أو هالعلاقة اللي بلشت وقت اللي كان مارون موجود بس اللي كفت بطريقة تانية لما توفى مارون، وهيدا التخابط اللي عم تعيشه سوريا جواتها، هو هيدا اللي كان مهم يرجع يبرز بهيدا الفيلم. كان يعني تركيبة الفيلم كانت كتير، يعني بالأدت لما قررنا نكتب القصص رحنا أكتر بهذا الديركشن أكتر، لأنه بدنا يعني سوريا هي واحدة بالفيلم عم تحكي، فهي شخص يعني هو الفيلم الصعوبة فيه أنه سوريا شخصية واحدة بالفيلم، مارون موجود أكيد بالأرشيف وهيك، بس بالنهاية أنا عم صور شخص واحد، وهذا شيء كتير صعب لأتعامل لتهدي فيلم ساعة وربع مع شخص واحد مش هين، فكان بده شيء عن جد، وهذا كان لا أول شيء بالقصة.
0: نعم، هناك شاعرية النص المكتوب، وهناك أيضا لحظات الصمت المهمة جدا. صحيح. في الفيلم، ولكن ما لفت نظري ورأيته من ناحية السينمائية والتصوير مهم جدا هو الخط الثاني اللي منشوفه كل الفيلم، وهو المقعد الفارغ في السيارة المحملة على شاحنة، وهي جالسة في المقعد، المقعد إلى جانب السائق، وتنظر من وقت إلى آخر إلى مقعد السائق، إلى هذا المقعد الفارغ اللي كان ملي مارون بغدادي. السيارة هي كانت لإله؟ أخبرنا قصتها. السيارة لا في قصة وراها.
2: السيارة أنا أول ما بلاش أحكي مع سوريا تعمل لي بعدهم عم بيحكوني على سيارة مارون في وراء مش خاصة لأي سيارة. فكان يعني كان كتير مفاجأة لما اكتشفت أنه في سيارة لمارون بعد الحتة لهلا. سوريا سوريا بيعوها بالعائلة وكل شيء، بس بعد السيارة الحتة لهلا يعني بعد في هيدا.
0: هي وين هي
2: سيارة ببيروت حدا اشتريها، بس لأنه في مشكلة بالوراء بعد لهلا بيحكوا سوريا تزبط وراء بعد 30 سنة يعني. حدا بيعرف لي. فكان كتير غريب هذا الأمر، وحسيت بذلك الوقت عن جد مثل صورة يعني صورة مجسدة للقصة عم جرب خبرها بالطريقة. وقت رحت شفت السيارة وهيك، أول شيء كان عندي أفكار كتير للسيارة، بعدين وقت شفتها مثل ما هي عن جد حسيت أنه بتشبه اليوم شو عم بيصير بهذا العلاقة، وهي وجود سوريا بالسيارة ماشي أعلى من الكل هذا اللي قال كتير عن جد قدي هذا القصة على غير موجة من كل شيء عم بيصير غير. فالسيارة كانت إذا بدك الرحلة البصرية اللي اخترت، لأنه كان بدك شيء ياخد الفيلم محل تاني غير بس الحكي اللي عم بينقال. فلقلي كانت السيارة قادرة تعمل كل هذا الشغل وحدها، فمن هيك اشتغلنا أنه تكون هي الفكرة الأساسية يعني.
0: نعم، وفي هذه الرحلة التي نكتشف من خلالها أيضا مناظر جميلة من لبنان، وطبعا هي رحلة العودة إلى مارون، ولكن لا نصل إليه أبدا لأنه للأسف توفي في كما تقول هي في حادث بسيط وعبثي يعني نوعا ما. وفي هذه الرحلة دائما هناك موسيقى، سنستمع إلى جزء من هذه الموسيقى وليس كلها، ونتحدث فيما بعد عن هذه الموسيقى.

0: ماريا كالاس. أنا اخترت مدام باترفلاي لأنه أنا بحب كتير بوتشيني وتحديدا هذه الأوبرا، لكن اخترت الموسيقى الأوبرالية بشكل عام لتجسيد هذه الرحلة في السيارة. صحيح. وكأنه تحاول تكثيف المشاعر والأحاسيس، يعني في لحظة من اللحظات منحس وكأنه بدنا نبكي لأنه هي حالمة تنظر من وقت إلى آخر إلى هذا المكان الفارغ، ولكن في نفس الوقت هناك ثريا بشخصيتها بنفسيتها بعلاقتها المعقدة مع مارون بغدادي. هي علاقة حب باسيون، يعني شغف، ولكن في نفس الوقت علاقة معقدة، فيها حب، فيها كراهية، فيها بدي أبقى، فيها بدي فل، يعني ولكن ثريا بشخصيتها. لماذا يعني الأوبرا كان يعني كأنه الموسيقى التي فرضت نفسها عليك؟
1: الأوبرا هي أول شيء أنا كنت عم بكتب الفيلم وهيك بالأفارق، يعني كان دائماً حس مشاهد السيارة قبل ما صورهم حتى أنه حيكون عليهم موسيقى أوبرا. لألي كان هذه القصة فيها شيء مش ميتولوجيك، بس فيها شيء بالقصص الكبيرة، يعني كان في شيء لحسيته ضمن الرسائل، ضمن هيك كيف يحكوا مع بعض، ضمن كل شيء في شيء أكبر من أنه تكون بس هيك موسيقى عادية. وحسيت هذا الشيء ما قدر جسده إلا من خلال الموسيقى الأوبرا، وكان بدي يعني هذا الإفيه اللي بتعطيه الموسيقى تكون السيارة ماشي مع حضور ثريا بالسيارة، وكل هذا في نوع من عظمة، لأنه عظمة القصة بذات الوقت، لأنه كتير يعني ثريا عم تتخبط بهذا الفيلم، بس بذات الوقت عم نشوف قديه هي حدا حب وبيحب، وبذات الوقت قديه في مشاعر متناقضة. فكل هدول ما كنت عم حس قدر فرجيون بطريقة معينة بالمونتاج إلا من خلال هذه الموسيقى والسيارة. جربنا نعمل غير قصص مع غير ما بتزبط، يعني كانت هاي هي، وكان بدنا يعني كنت مصر كتير إنه قد ما فينا نقدر نعمل نقدر نحط هذه الموسيقى بالفيلم، وقدرنا يعني. وفي يعني حتى في وكل محل كان بده موسيقته الخاصة حسب وين القصة، يعني في نطلع حسب الموت، حسب إنه كل تام كان له
0: فقدان
1: كان له صح.
0: نعم، وهناك الجسد، تتحدث كثيرا عن الجسد. نحن بنعرف إنه ثريا خوري بغدادي هي كانت راقصة في فرقة كاراكلا. صحيح. قبل أن تصبح ممثلة، وهناك على كل حال لحظة وهي بتقول إنه أول لقاء بينات لاحظت الحذاء وقالت انه مين بيلبس حذاء من هذا النوع. كانت تلاقيه بغيض، يعني انه ما كانت متعجرف نوعا ما، ولكن فيما بعد صوروا فيلم حروب صغيره سوا، وكان يعني كان بعده ما يعني كان يمكن الدور الاساسي بحياتها. وهي بتقول يعني اختارني للدور واختارني لانجاب اطفاله. صحيح. فيما بعد يعني كان وكأنه هيدي اللحظة اللي تكثفت حولها كل حياة ثريا.
1: صحيح. هي أصلا يعني بتقول ثريا أنه عشت مع مارون 12 سنة، بس تعشت بلي 30 سنة، بس هو ده الحاضر بهيدا البيان. هدول 30 سنة يعني عن جد اختصروا كل هالكثافة اللي كانت، لأنه الحضور كان كتير قوي. ما يعني حتى بعد ما توفى مارون بقى هذا الحضور. فهذا الفيلم يجسد قديش عن جد الشخص يعني والحب، يعني هذا الميكس اللي كتير دقيق، يعني بين هدول المشاعر اللي كتير مكثفة هن اللي بيخلوا هالعلاقة هالقد علاقة إذا بديك فيها كتير
0: تعقيد. طبعا ثريا كمان في عندها لحظاتها، يعني بتحكي مثلا عن الحداد، بنقول هل يا ترى هيدا الوثائقي هو نوع من طي الصفحة، ولكن هي بتقول شو الحداد، يعني أن واحد يكفي حياته، ما هيك نحن عم نكفي حياتنا. ولكن في لحظة من اللحظات بتقول شيء كتير حلو، أنه مارون موجود يعني بالرغم من كل شيء، هلأ مش موجود بالبكي، مش موجود باللحظات الحزينة، موجود حتى بنظرة عينه، وحتى باللقطات، يعني أحب أن أتحدث عن لقطات، حتى باللقطات المقربة لعيونها، لجسمها على شط البحر للمياه وهي عم تغمرها وهيك، منحس أنه مارون حتى موجود في هذه اللحظات.
1: صحيح. هو نحن يعني وجود مارون بالفيلم كان بدي يكون من خلال هالشاعرية، لأنه هو كان كتير شاعري حتى بالقصص المكتوبة، وأنا كان بدي فرجي هالأسبكت الجديد اللي هو أكتر بقربنا منه كشخص كإنسان. نحن أوكي بنعرف مارون المخرج العظيم هيك، بس إنه ما عنا ولا رابور إنساني بهيدا الشيء. حسيت
0: من خلال
1: عيون سوريا عم نقدر نرجع نشوف مارون بطريقة تانية، وحتى عم نكتشف سوريا من خلال هالعلاقة. وصار شو كان أول السؤال؟ بس
0: هو إنه كنت عم أقول إنه هاللقطات المقربة هي كمان اللي بتدخلنا بتخلينا نشوف مارون بغدادي.
1: لا أكيد هيدا أكيد، لأنه أنا كان بدي أشوف هدول التفاصيل، كنا حاطين أن هدول التفاصيل هن رح يغطوا على هدول الرسائل. وبذات الوقت لأنه سوريا حتى بالأرشيف كان في تقريب لكل شيء، لأنه كل ما نقرب كل ما عم نشوف أكتر، وحتى بالصور لما بتقرب في شيء غريب بيطلع، بتحس قديش في عمق بيبين بقى تقرب بس بصورة على الآخر في شيء تاني بيظهر. فالفيلم كتير بتشتغل على هول التفاصيل كمان تا يخبر القصة مش بس بالحكي أو كيف يبني، بس هو أكتر قديش بالصورة قادرة عن جد تنقل مشاعر هذه القصة كلها.
0: نعم. وبعدين دايما عندما يغادر هذا العالم مثلا شخص مثل مارون بغدادي بعمر كتير صغير، كان عمره 43 سنة، وبهذه الطريقة السخيفة بين مزوجين كما هي تقول في الفيلم، أحيانا من ضخم الإنسان. من الأشياء اللي ضخم فيها مارون بغدادي إنه العبقري، فهي كانت تتساءل إنه هو عبقري بالنسبة للآخرين لكنه لم يكن عبقريا بالنسبة لي، لأن كان فيها العلاقات أيضا فجوات صغيرة بتقول إنه كنا نتخانق، ولكن يعني الشجار بيناتنا كان يكون بالكتيبة، كنا نكتب لبعض. فمارون بغدادي ليس عبقريا أو ليس مثاليا بالنسبة لها كما صحيح. كان بالنسبة للآخرين، وهيدي نقطة كتير مهمة إنه نعلق عليها في الفيلم.
1: وهذا اللي كان بدنا إياه كمان، لأن إحنا ما كان عبالي أرجع أرسم الشيء اللي كان بمحل عن جد بيزعج سوريا، وبمحل هو عن جد عطى شيء أكبر. أنا كان بالعكس بدي أوصل للشيء الإنساني، الشيء وين ضعفه الشخص، وين كان مش بس ناجح بس وين كان، يعني هو كان كإنسان. كان هذا اللي أنا كمخرج كان بهمني الفوت كمان بهيدا، أفهم هذا الشخص كمان من خلال هيدا القصة كإنسان عادي. وبعتقد هيدا قوية الفيلم، قدر عن جد بمحل معين فرجة هيدا الشيء. ومثل ما كنت عم بتقول عن قصة الحداد، هي سوريا بمحل بتقول انه يمكن بهذا الفيلم عملت نوع من الحداد، لانه طويت صفحة معينة، لانه هي بتقول في شيء تغير بحياتها من بعد ما عمل هيدا الفيلم. في شيء هلا مش تغير في حياتها، بس في شيء ارتاح، لانه خلص صارت عم تشارك هالقصة مع الكل، فالتقل راح عنا. فبعتقد هيدا كمان من قصص هذا الفيلم صار.
0: اللي ساعدك أيضا هو عدم وجودك أنت في الغرفة، يعني كان اللقاء بينكم افتراضيا.
1: هيدا كان مقصود كتير.
0: أوكي.
1: هيدا بالأول أنا كنت عم بعمل هدول الكولز لأنه بس عم ريسيرش، بعدين حسيت أنه لا، هيدا المسافة عاتي. أول شيء سوريا بتحكي زوم عندها غير طعم مديتيشن وكل شيء عن زوم، فهي هيدا الكاميرا ما بتشوفها، مجرد بالبيت تفتحها بتصور. فأنا كان بدي أدخل من محل سيف ومحل قدر يكون في وقت أكتر، وذات الوقت يفرجي صورة يعني وقت الحبات،
0: يعني ما تتعدى على هيدي أيضا الخصوصية،
1: لأن هيدي ديستنس قدر
0: البعد،
1: هذا البعد قدر عن جد يخلق يعطي مساحة آمنة، وذات الوقت يفرجي قديش هالعزلة بمحل. فكان في شيء باللانجوج تبع باللغة استعمال الكاميرا الكمبيوتر عطى للقصة بعد أبعد بكتير، يعني صارت الصورة جزء من القصة.
0: نعم. ولغة الجسد يعني هي بتتحدث كتير عن الجسد وأهمية الجسد في غربلة بعض المشاعر أو استيعابها أو احتوائها.
1: صح كده، بيرجع على الجسد بالآخر، خصوصا هي سورية راقي سويك. فحتى وقت اللي حكينا عن الموت رجعنا على الجسد، لما حكينا عن الدوي رجعنا على
0: الحداد
1: رجعنا على الجسد. دايما الجسد هو بيرجع رفرنس للقصص، ترجع تفوت وتاخد بعد تاني. فهذا الشيء كان كتير حلو، لأنه ما عم بشتغل مع أي امرأة، عم بشتغل مع راقي سويك، والعلاقة مع الجسم عندك كتير مختلف وكتير في قصص هي لقطتهم مش كلنا بنعرفهم. فكانت اكتشاف حلو، لأنه وهو عن جد بخليها تطلع مشاعر الناس ما فيها تعبر عنها، هي بتقدر تلاقي لها كلمات بمحل معين.
0: سوريا منامور أو سوريا حبي، هل هي كلمات مارون بغدادي في رسائلها؟
1: هي بحدة رسائل موجودة صحيح. وأنا حسيت أنه كان بدي هذا التيتر من الأول، أو ما قريت الرسالة عرفت أنه هذا هو التيتر، وصار في بالأول بس لقل التيتر كان بدي يعني في سوريا وفي مارون، في المو يعني في الاثنين موجودين بالفيلم. سوريا هي الزهرة بس مارون مخبى، بس هو اللي عم يحكي. ففي يعني حسيت بهذا التايتل مع وبذات الوقت هو يعني كل في يحفظه بسرعة لأنه شيء مسموع وبذات الوقت كليشيه وبذات الوقت جديد للقصة. فكان فيه ميكس لذي يعني حلو التايتل وبذات الوقت بينقال بكذا رسالة لمروم بيحكي
0: فيها. من بعد هالتجربة اللي أخذت منك نحو 4 سنوات لصناعة هذا الفيلم مع الدعم من عدة جهات, كيف خرجت من هذا الفيلم؟
1: بعد ما خرجت لا هلأ عم بيخرج الفيلم. أنا يعني أنا لقلي بتحس خرجت من الفيلم لما تواجهي مع الجمهور, لما الجمهور يشوفه, لما الجمهور كمان يزيد بعد للفيلم أنت ما بتكوني شايف تحكي معه بي. لقلي هون بيطلع الفيلم وهيدي بعده بالبروسس لقلي هيدي السنين. فالفيلم هلأ من بقى على هلأ حام بيطلع بدأ عم بيبرم مهرجانات, هو كان مهرجان القاهرة وربح بس دوكيومنتري سنة الماضية, وهلأ في عروضات بفرنسا, في عم نعرض مع مهرجان الفيلم اللبناني بباريس نهار الخميس, ونهار الأحد عم نعرض بمهرجان أفلام بمارسي, وحينزل ببيروت الفيلم بسينما متروبوليس بعشرين الشهر. فهلأ هيدا الشهر أحس بكل شيء إذا بدني.
0: كيف نرجع نحكي الموضوع, فأنت وفرت علي أنه أحكي عن كل المهرجانات بأنك حكيت عنها, كل المهرجانات الذي يشارك فيها فيلم سوريا منامور أو سوريا حبي هو من كتابتك وإخراجك. صحيح. نيكولا خوري, بشكرك على المشاركة معنا وبتمنى كل النجاح لهيدا الفيلم. وطبعا أنا أشكركم مستمعينا على المتابعة وأعود إليكم غدا في نفس الزمان والمكان, وأترككم مع أغنية لياسمين حمدان بنسى وبتذكر. طبعا ينطبق هذا العنوان أيضا على فيلم سوريا منامور. إلى اللقاء في الغد.

0: هم احنا كنقابة عمال الزراعة رافضين كليا بترخيص اصلا انها تكون نقابة مستقلة، نقابة تخص العمال والعاملات في الزراعة. ما بدهم نقابة، او هم خلص 17 نقابة هيك معترف بالحكومة الأردنية، ولكن انه اضافة لنقابة عمال الزراعة ابدا غير موجودة، لانه الاغلب انه لان شغلهم موسمي، او خلينا نحكي انها مياومة ولكن غير شهرية، لأنه عندنا الضمان الاجتماعي لا يثبت إلا للعمال الشهريا يقضوا الشهر الأجر شهري، أما المياومة اللي يقضوا يومي أو أسبوعي فما إلهم أي. وإحنا يعني حاليا بطالب أن يكون إنا ضمان اجتماعي بدل إصابات عمل، برضو كمان للمرأة الحامل ميلاد يعني لازم تكون في إلها إجازة أمومة. فهذا أنا اللي قاعد هسه يعني كممثلة للنقابة وكمنسقة لحملات عمال الزراعة قاعد بطالب فيها، وعلى أساس آخر مؤتمر إنه إن شاء الله راح يصير فيها دراسة لحتى إنه يشمل العمال، لأنه الواقع اللي يعيشوه لازم إن يكون في إلهم ضمان، لازم يكون في إلهم بدل إصابات عمل، لازم يكون في إلهم كمان إجازات أمومة. يعني أكثر العاملات هم يعني من النساء الحوامل.
1: طيب.
0: فيعني لو صارنا إصابة عمل على حسابها الخاص رح يعني يكون فيها العلاج.
1: أستاذة باسمة، هل المشكلة الأساسية هي غياب القوانين التي تحمي العاملات أم عدم تطبيق القوانين الموجودة؟ هل القوانين كافية؟
0: القوانين كافية خلينا نحكي، بس غير مطبقة. يعني خلينا نحكي إنه إحنا عملنا اللي علينا، فإحنا خلصنا، بس لا يعني احنا كمان احنا نحط القوانين، بس القوانين لازم كمان تطبق. فاحنا العاملات احنا بطلنا احنا انه خلاص القانون نزل بدنا نستنى لحتى انها الحكومة تجي تفعلها، او يجي مثلا اصحاب المعنيين يجي يفعلوا، ولا قمنا احنا العاملات صرنا بنطالب نعمل تفاوض مع اصحاب العمل من خلال الحملة، انه احنا بدنا ادوات صحة وسلامة، احنا حماية لنا، صرنا نعرف صاحب العمل.
1: طيب.
0: إنه الوقاية
1: لك وإلنا. طيب أستاذة باسمة، أنا أتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا الأستاذة شيرين مازن من منظمة تمكين المساعدة القانونية وحقوق الإنسان من الأردن. نرحب بك أستاذة شيرين.
2: أهلا
1: وسهلا، صباح الخير للجميع. أهلا بك أستاذة شيرين. ما أبرز الانتهاكات التي ترصدونها بحق العاملات في القطاع الزراعي في الأردن؟
2: هلا بداية أكيد في العديد من الانتهاكات التي تتعرض لها للعاملات في قطاع الزراعة، منها الأجور المتدنية، غياب الصحة والسلامة المهنية، عم بيشتغلوا بظروف مناخية قاسية بالصيف أو بالشتاء، بالإضافة لتعرضهم للموبقات، هذا طبعا أكيد بدخل في إطار الصحة والسلامة المهنية، تعرضهم لضربات الشمس، بالإضافة لموضوع ساعات العمل، وأحيانا ممكن تكون قليلة أو بزيادة حسب طبعا أكيد الموسم الزراعي وطبيعة العمل الزراعي. لكن إحنا دائما نربط ساعات العمل بتدني الأجور، يعني قد ما كانت ساعات العمل لكن هناك أجور متدنية مقابل لها، بالإضافة الحرمان من الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
1: أستاذة شيرين، هل توفر التشريعات الأردنية حماية كافية للعاملات؟ وأين تكمن الثغرات إن وجدت؟
2: هلا أكيد في عنا تشريعات بتنظم العمل في القطاع الزراعي، وهي التشريعات ممتازة. هلا أقرت بعد بال21 عنا نظام العاملين بالزراعة. قبل العام 21 في الأردن كان العاملات أو العاملين بشكل عام بالقطاع الزراعي مستثنيين من قانون العمل، وكان هذا بزيد الانتهاك. لكن بعد العام 21 صار في عنا تشريعات ناظمة تحمي العاملين في هذا القطاع، وتحديدا العاملات لأنه هم الأكثر انتهاك. في عنا نظام العاملين بالزراعة بصدر عنا مجموعة من التعليمات تتعلق بالصحة والسلامة المهنية والتفتيش في القطاع الزراعي. في عنا
1: ولكن نعم يعني نعم لو سمحت أستاذة شيرين، باسمة أبو رمح وهي عاملة في القطاع الزراعي تحدثت إلينا عفوا وهي معنا الآن، تقول القوانين موجودة ولكنها غير مفعلة، الرقابة غير موجودة، التشريعات لا تطبق، لماذا برأيك؟
2: بالضبط. هلا بالبداية أكيد زي ما حكيت إنه التشريعات عنا موجودة وواضحة، وفي عنا تعليمات بتحكي بالتفصيل عن حقوق العاملات والعاملين بالقطاع الزراعي، وتحديدا النساء وإجازات الأمومة وغيرها، لكن التطبيق على أرض الواقع هو المشكلة.

0: أنا لا ما في تثبيت لأرض الواقع لهاي القطاع على العديد من الأسباب. أول شيء في عنا قطاع الزراعة بمساحات شاسعة في الأردن وهذا بيصعب أحياناً الوصول إلها. ثاني إشي عنا قلة بمفتشين العمل، يعني مفتشين العمل تقريباً عنا 260 مفتش عمل بغطي جميع القطاعات في الأردن، فأكيد جزء منها القطاع الزراعي، فصعوبة أحياناً إنه مفتش العمل يوصل للحيازات الزراعية. هلا غالبا كمان ما في داتا بالوزارة العمل قديش في عنا حيازات زراعية، مواقعها، عدد العاملين في الحيازات الزراعية، هذا أكيد كله بيساهم بزيادة الانتهاكات. يعني لما ما في عندي مفتش عمل بزور منطقة العمل هو أكيد رح يتعرض للعامل في هذه المنطقة لسلسلة من الانتهاكات. أحيانا بيكون في خوف من العامل إنه يقدم شكوى، يعني ممكن يجي مفتش العمل على الحياز الزراعية لكن الخوف أن العامل تشكي هو السبب، وهذا أكيد أسبابه مش جهل العامل بحقوقه وواجباته، بيرجع على أنه ندرك فرص العمل خاصة في منطقة الأغوار والقطاع الزراعي، بالإضافة ما في عنا رفاهية حرية الاختيار وما في عنا حماية اجتماعية للعاملين في القطاع للأسف. في عنا كمان وجود وسطاء، أحيانا الوسيط بيساهم إن العاملات في الزراعة ما يشكو، أحيانا هو أكيد مش مبرر لكن صاحب العمل أحيانا بحكي أنا في عندي تكلفة إنتاج عالية فأنا ما بقدر أسجل العاملين والعاملات في الضمان الاجتماعي. هلأ هون بيكون دائما متوجه للحكومة إنه تخفيض تكلفة الإنتاج على المزارع، لأنه بالنهاية العامل ما إلى دخل، العامل إلى يروح على المزرعة ويأخذ حقوقه كاملة من أجور من ضمان اجتماعي. تفضل.
1: يعني أنتم في منظمة تمكين، نعم في منظمة تمكين أصدرتم تقريرا أشار إلى استمرار فجوة كبيرة في التغطية في الضمان الاجتماعي، يعني لماذا يصعب على كثير من العاملات الحصول على الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي؟
0: هلا ببداية القانون الضمان الاجتماعي نص على شمول العاملات في الزراعة والعاملين في القطاع الزراعي تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لكن هي حماية منقوصة شملهم باشتراكين أو حمايتين اجتماعيات بقدم لهم إياها الضمان الاجتماعي، الجزء الأول التأمين الأمومة وتأمين إصابات العمل. هلا الجزء الثاني أكيد النصوص القانونية إنه كل عامل بيشتغل بالأردن في علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل لازم يسجل بمنظومة الضمان الاجتماعي، لكن للأسف العديد من أصحاب العمل بتهربوا. هلا بالقطاع الزراعي غالبا بتكون الحجة اللي بيحكوها أصحاب العمل وأكيد هي إحنا لما بنحكي تشريعيا هي مخالفة للقوانين، عم بيحكوا إنه تكلفة الاشتراك بالضمان الاجتماعي كتير عالية بالنسبة للإنتاج، إحنا بنحكي عن 21 تقريبا 21% بيدفع العامل والعاملة من داخلهم، طبعا بالإضافة لصاحب العمل، يعني هلا العامل بيدفع 7 والتكملة بيدفعها صاحب العمل، لكن صاحب العمل دائما بيحكي إنه التكلفة عالية مقابل الإنتاج، فهو ما بيدخلهم بالنظام بقانون الضمان الاجتماعي. هذا بالعموم. هلا لما بدي أحكي عن القطاع الزراعي وأدخل بتفاصيله، موسمية القطاع والعمل باليومية أحيانا بيساهم بموضوع عدم إشراكهم بالضمان الاجتماعي. هلا هذا الجانب، لأنه إحنا الضمان الاجتماعي لازم تشتغل ساعات عمل معينة. تفضل.
1: يعني عفوا، ألا تعتقدين أن الموضوع له علاقة بسياسات وله علاقة باحترام لحقوق العامل؟ يعني في الكثير من الدول حول العالم، هنا في فرنسا يعني هناك الكثير من العاملات في الزراعة عاملات موسميات ولكن يتمتعن بالحماية الاجتماعية، يعني وكأنه موضوع حقوق العاملات في الزراعة هو موضوع متجاهل كليا من قبل الحكومة، وهنا لا أتحدث فقط عن الأردن بل أيضا عن العديد من البلدان العربية.
0: أكيد معك 100% في تجاهل لهاي الحقوق، ومهما يعني أكيد لا، إحنا درسنا مثلا درسنا فرنسا من الدول اللي كانت بدراسة تمكين كدراسة مقارنة، إنه في دول عندهم زراعة وقدروا يتعاملوا مع الموسمية العمل في القطاع الزراعي. هلأ أكيد تجارب الدول هاي لما بتنعكس على الأردن بتنعكس حسب الطبيعة، إحنا لما درسنا إسبانيا وإيطاليا وفرنسا كان في عندهم تنظيم للعمل في القطاع الزراعي وكان في تجارب ناجحة خاصة إنه العمل.
1: ما الذي يمنع نقل تجارب هذه البلدان إلى الأردن وإلى غيرها من البلدان العربية؟
0: هلا اكيد اول شيء ما في شيء بيمنع، هي مجرد تعديل انظمه وتعليمات وقرارات تاخذ بعين الاعتبار تجارب هاي الدول وتعكسها على الاردن وتعدل التشريعات على اساسها.
1: نعم.
0: لكن احيانا هون بصير في عنا ضغط من اصحاب العمل انهم للحكومه انه ما يتم تعديل هاي التشريعات.
1: طيب.
0: هلا اكيد لما احنا بنحكي درسنا اسبانيا وايطاليا وفرنسا، احنا لما درسناهم اخذنا الجانب اللي بينعكس على الأردن، حتى ممكن ينعكس على المنطقة العربية لأنه الظروف تقريبا متشابهة، وممكن أنه يتم أخذ هاي التجارب وعكسها على تشريعاتنا وتطبيقها على أرض الواقع.
1: نتمنى أن تبقي معنا أستاذة شيرين مازن. أعود مرة أخرى إلى الأستاذة باسمة أبو رمح. أستاذة باسمة، أنت يعني أنت تتحدثين إلينا من تجربة وعملت على الأرض، ماذا يحدث للعاملة إذا تعرضت لإصابة أثناء العمل أو أصيبت بمرض مهني له علاقة بالمواد المستخدمة؟
2: أكيد أستاذ، لما بيصير عندنا إحنا إصابات عمل من خلال إحنا بالعمل، صاحب العمل لا يعترف إنه يسعف عاملة أو إنه يعالجها على حساب المزرعة أو على حسابه. فهين تصير يعني العاملة إنها بدها هي تعالج نفسها على حسابها الخاص، وهنا حسابها الخاص لما يكون دخل أو خلينا نحكي الأجرة في الدنانير. طب إيش يعني لما يجي نحسبها في الدنانير؟
1: في اليوم يومية
2: هاي اليوم إحنا نحكيها في الدنانير، في 30 180 دينار أقل من الحد الأدنى للأجور. لا بيشملني حتى إني أقدر أنا أدخل ضمان اجتماعي، لا أقدر إني بدي أسعف نفسي. طب أنا اللي بدي أسعف حالي على مثل المستشفى أو بدي أعمل أجيب إلي علاج، الدنانير ما حتى كشفية الدكتور ما بيغطيها، يعني بدي شغل يومين حتى إني أقدر أغطي كشفية الطبيب بعد هيك العلاج. يعني بدي أنا شغل أو يومة الأسبوع كامل لحتى إني أقدر أروح على دكتور لحتى أقدر إني أشتري الدواء. إذا ما اشتغلت وصار عندي إصابة عمل، فأنا هيك لا صاحب العمل يعطيني بدل تعطل العمل، لا إصابة العمل هو عالجني وظل راتبي أو خلينا نحكي أجرتي اللي اشتغلت فيها قبل أصيب العمل إلي ملكي ما غير موجودة. فهذا إحنا نعاني فيه العاملات الزراعة اللي تصيب عندها أي إصابة عمل، على طول إحنا العاملات بنسعفها لأي مستشفى أو لأي دكتور، وإحنا بنتعالج على حسابنا الخاص. أصحاب العمل غير يعني خلينا نحكي مش حاسبين إنه في نظام عمال الزراعة أو قانون نظام عمال الزراعة، ولازم هم يتقيدوا بهاي التعليمات. أول ما بيحكوا إحنا يعني هذا ما في إشي، بس حبر على ورق. طب حبر على ورق لو ما هو قانون وموثوق
1: ليش
2: إنه يحطوه؟
1: هل هناك وعي فيما يتعلق بالمخاطر الصحية المرتبطة بالمواد الكيميائية والمبيدات أم لا؟
2: قليل جدا يا أستاذ، يعني كمان حتى الوعي التوعية اللي صارت لأجل خلينا نحكي من المبيدات أو الأدوية أو الحقوق العمالية أو إيش بطالب العمال، هي من خلال إحنا كعاملات صرنا نأخذ ورشات عمل، بنعرف الحقوق، بيعطونا كذا ورشة كذا مثلا اجتماع، فصرنا احنا ننقلها عن طريقنا للعاملات الاخرى، نعمل لهم لقاءات منزلية على بيو بأي بيت من أي منطقة، نعطي تمكين للعاملات انه هيك صار فيه، احنا لازم نمشي، لازم نعلم غيرنا لحتى يصير في توعية اكبر.
1: طيب.
2: من هون بلشت عندنا التوعية.
1: أريد أن أقرأ رسالة ياسر يكتب إلينا من الأردن، يقول ياسر شيء يندى له الجميع الجبين للأسف، لولا النساء العاملات في الزراعة لماتت أمم الأرض جوعا. أعود إلى شيرين مازن مرة أخرى. أستاذ شيرين، استمعت إلى شهادة باسمة أبو رمح، يعني هل من أي تعليق؟ هل الحكومات يعني هي لا ترى كل هذه المعاناة، لا ترى كل هذا الظلم الذي تتعرض إليه شريحة واسعة من النساء أم لا؟
0: هل أكيد بحيي باسمة هي بتمثل أكيد قطاع العاملات في الزراعة ومطلعة بشكل جيد على ظروف والانتهاكات اللي بتعرضوا لها العاملات. وبأكد على اللي حكت أنه رغم وجود نظام الزراعة ورغم وجود تعليمات شروط وتدابير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل الزراعي، إلا أنه للأسف في غالبية أصحاب العمل ما بيلتزموا بتوفير أدوات السلامة العامة، وفي حال التزموا زي ما تفضلت حضرتك أنه في مواد كيماوية ممكن يتعامل معها، فطبيعة أدوات السلامة بتتغير حسب طبيعة المادة. فحتى لو توفر أدوات سلامة عامة للأسف ما تتوفر ضمن معايير ومقاييس استخدامات المواد الكيماوية في القطاع الزراعي. هلا طبيعي الحكومات في الأردن وفي المنطقة العربية مطلعين وعارفين ظروف العاملين في القطاع الزراعي، وأكيد عم بيشوفوا الانتهاكات اللي بتطلع عن طريق العمال نفسهم والعاملات لما بيحكوا عن ظروفهم، بالإضافة من خلال تقارير منظمات المجتمع المدني اللي بتحكي عن هاي الانتهاكات. برجع بأكد هي للأسف الانتهاكات موجودة وعم بتزيد في القطاع الزراعي، وإحنا عم نحكي عن سلة الغذاء مش بس بالأردن، القطاع الزراعي سلة الغذاء للمواطنين وكل حدا عايش على المنطقة طيب. العربية وأكيد العالم، لكن للأسف ما في توجه جدي وفعلي لحل.
1: شيرين مازن، ما الخطوة العملية الأكثر إلحاحا التي يمكن الحكومات اتخاذها اليوم لتحسين حياة العاملات الزراعيات؟
0: هلا اكيد بالبدايه تعديل الانظمه والتشريعات، خلينا نحكي بشكل عام تعديل التشريعات بما يتناسب وطبيعه العمل الزراعي، وعندنا تجارب دوليه ناجحه بتحكي عن هذا الموضوع مثل اسبانيا وفرنسا وايطاليا، ونقدر بسهوله نعكسها على المنطقه العربيه. بالاضافه ممكن يكون في عندنا قاعده بيانات واضحه وين موجود في عندنا حيازات زراعيه، بالإضافة لعدد العاملين بكل حيازة زراعية، وربطها بين وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي. طبعا احنا بنحكي على اختلاف المسميات حسب المنطقة. هاي قاعدة البيانات بتقدر على سبيل المثال تربط صاحب العمل بالحكومة، وبيقدر هو ويلزمه بإشراك العاملين بالضمان الاجتماعي، بالإضافة لتوفير عقود موثقة أيام العمل وقديش لكل عامل أجر. وهذا على سبيل المثال زي ما بيصير في عنا بفرنسا موضوع العمالة الموسمية وكيف يتم التعامل معها، يمكن عكسها بسهولة على الأردن، بالإضافة لتعزيز التفتيش الميداني في مواسم الزراعة والتأكد من توفير معدات الوقاية والتدريب على استخدامها ومتابعة ظروف العمل لجميع
1: شكرا.
0: العاملات والعاملين في القطاع.
1: شكرا جزيلا لك شيرين مازن من منظمة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. كلمة أخيرة لك سيدة باسمة أبو رمح، ماذا تقولين لكل العاملات في الزراعة ربما التي استمعنا إلينا الآن؟
2: بحكي لهم إنه ظلكوا على صبركم وظلكوا على قوتكم، لابد يوم الأيام إلا حقنا يوصل، لابد من يوم الأيام أمنياتنا تتحقق بالعزم والإصرار، إحنا إن شاء الله رح نوصل للي بدنا إياه، وبالإلحاح وبالمطالب وبالتفاوض رح نضل نطالب بالحقوق حتى إنه بتصير على أرض الواقع، والعاملات بيكونوا مرتاحين ومبسوطين، بيكون فرج إلهم لحتى إنهم هم يكونوا عايشين فعلا مثلهم مثل أي باقي أي قطاع ثاني بكل أريحية من كل أي حق إنه إلهم واجب، كونهم هم سلة الغذاء أصلا الرئيسية والأساسية الموجودة بالأردن.
1: شكرا جزيلا لك باسمة أبو رمح، عضوة هيئة نقابة عمال الزراعة في الأردن، وجاء شكر إلى كل الضيفات التي كنا معنا. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من النقاش.

0: للمرة الأولى منذ إطلاقه عام 2010 يسجل المؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد يسجل ارتفاعا في عدد الفقراء ليصل إلى نحو 1.2 مليار شخص، وذلك وفق أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لا يقتصر هذا الفقر على نقص الدخل، بل يشمل الحرمان من التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. فكيف نفسر هذا الارتفاع رغم عقود من الجهود الدولية لمكافحة الفقر؟ وهل تكمن المشكلة في نقص الموارد أم في سوء توزيعها؟ للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. نرحب بك أستاذ أحمد.
1: أهلا بك سيدي. هلا،
0: أهلا بك أستاذ أحمد عوض. ما الذي يكشفه المؤشر عن واقع الفقر في العالم اليوم؟
1: يعني حقيقة هذا هو قياس أكثر تقدما من مقاييس الفقر التي اعتدنا على سماعها المرتبطة بدخل الأفراد والأسر. هذا مؤشر متعدد الأبعاد بيتضمن مجموعة كبيرة من المؤشرات الفرعية التي من خلالها يتم قياس الفقر، اللي هو بيقوم على الحرمان. الحرمان من الصحة، الحرمان من التعليم، مستويات المعيشية، وفيات الأطفال، الالتحاق بالمدارس، مياه الشرب، صرف صحي، إلى آخره، حوالي 10 مؤشرات فرعية. حقيقة المؤشرات ليست صادمة للمتابعين النتائج، لأنه واضح جدا كان اللي بتابعوا أول بأول بأنه التركيز العالمي على مكافحة الفقر كان يقوم على فكرتين. فكرة أساسية تعزيز النمو الاقتصادي، على اعتبار أن النمو الاقتصادي تلقائيا يشغل الناس وبالتالي يوفر لهم دخول وبالتالي بيخرجهم من دائرة الفقر. هذا بعد. البعد الآخر أنه الناس اللي غير قادرين على الوصول إلى دخل من كبار السن وأشخاص ذوي إعاقة وغيرهم وأطفال، بتم توزيع مساعدات عليهم، معونات، مساعدات مالية. وبالتالي هذا المنهج لطالما كنا يعني متخصصين في قضايا التنمية والسياسات الاقتصادية نقول بأنه هذا لا يحل مشكلة فقر. هذا يعزز النمو الاقتصادي ولا يضمن إعادة توزيع الثروات أو العوائد الاقتصادية، عوائد النمو على الناس بعدالة، وبالتالي هذا يؤدي إلى استمرار الحال على ما هو عليه، ولا بل يؤدي إلى زيادة مستويات الفقر في العالم. والأرقام اللي بين إيدينا حقيقة في العالم والمنطقة العربية على وجه الخصوص كارثية.
0: طيب أستاذ أحمد عوض، كيف يمكن، يعني هناك مفارقة يعني في التقرير، كيف يمكن أن ترتفع المؤشرات الاقتصادية في بعض الدول بينما تستمر معاناة الفئات الفقيرة وأحيانا تزداد؟
1: هذا حقيقي طبيعي، لأنه زي ما أشرت في البداية التركيز على النمو، أوكي النمو مهم جدا ولا النمو الاقتصادي، ولكن لم يرافق ذلك أي سياسات تضمن أن هذا عوائد هذا النمو موزعة بعدالة وبالتالي تذهب إلى كل مكونات المجتمع. بتلاقي في دول معدلات النمو الاقتصادي فيها مرتفعة جدا ولكن فقراء بيزدادوا، لأنه هذا بعزز التفاوت الاجتماعي ولا مساواة الاقتصادية، بيزيد تراكم الثروات، لأنه أيضا السياسات الضريبية في غالبية دول العالم حقيقة هي خاصة في الدول اللي بترتفع فيها معدلات الفقر زي دول أفريقيا وجنوب الصحراء العربية، جنوب آسيا، الدول العربية، أمريكا اللاتينية والكاريبي. حقيقة هاي السياسات الضريبية غير عادلة، بمعنى آخر غالبية العوائد الضريبية لخزائن الحكومات تتأتى من الضرائب القائمة على الاستهلاك ولا تتأتى من الضرائب التصاعدية القائمة على الدخل، وبالتالي الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا، لأن كلفة الضرائب العامة على المبيعات أو ضرائب القيمة المضافة حقيقة بيدفعوها الفقراء أكثر من
0: هذا. هذا يعني أن في بعض البلدان التي تشهد تحسنا اقتصاديا هذا التحسن هو يذهب للأغنياء وليس للطبقات المتوسطة والفقيرة، هل هذا صحيح؟
1: في غالبية الدول نعم، لأنه السياسات الضريبية حقيقة يتحكم في صياغتها حقيقة الاختلال موازين القوى في الاقتصاد السياسي، منهج التحليل السياسي، اختلال موازين القوى بين مكونات المجتمع، طبقة رجال الأعمال والبنوك وإلى آخره، حقيقة هم لديهم المقدرة على التأثير على الأجهزة التشريعية والحكومات باتجاه سياسات ضريبية ليست تصاعدية على الدخل، وبالتالي بنلاحظ أنه الأغنياء ما بيدفعوا ضرائب كثير مقارنة مع حجم أموالهم وحجم دخولهم وحجم ثرواتهم، بينما ما يقارب ثلثي دخول العوائد الضريبية بتتم من الناس اللي الفقراء والطبقة الوسطى اللي دخولهم $1,000 و$700 و$800 إن وصلوا إلى ذلك، ويدفعوا حصص كبيرة منها، بينما الأغنياء جدا وأصحاب الثروات الكبيرة بيدفعوا حصص أقل لأنه بيعتمدوا أكثر، لأنه المبلغ 15% و7% و10% و20% ضريبة على الاستهلاك، الأغنياء بالنسبة لهم لا أصحاب الدخول المرتفعة لا تعني لهم الكثير، بينما اللي دخلوا $1,000 ودخلوا $500 لما يدفع 10 و20 و25 هذا عوائد كثير. يضاف إلى ذلك
0: تفضل
1: يضاف إلى ذلك إنه الخدمات العامة اللي هو مكون آخر من مكونات الحرمان واللي بقيسوا عليه الفقر متعدد الأبعاد اللي هو قيد النقاش الآن، هو لا تتوفر بصورة جيدة، لا التعليم بشكل جيد ولا الصحة بشكل جيد ولا السكن بشكل جيد، وبالتالي جزء كبير من دخول الناس تذهب باتجاه الإنفاق على هذا النوع من الخدمات العامة الذي يجب أن تقدمه الدولة حقيقة للناس وللمواطنين بشكل جيد، وبالتالي هذا يخفف من الفقر متعدد الأبعاد.
0: اسمح لي أن أقرأ لك رسالة ليلى تكتب إلينا من عمان من الأردن. ليلى تقول أن موضوع الفقر لدي هو مرتبط بالتنقل اليومي إلى العمل الذي يستنزف جزء كبير من راتبي، أدفع ما يقارب 150 دينارا للتنقل. هل لديك تعليق على رسالة المستمعة؟
1: وهذا صحيح، هذا صحيح 100%، لأنه لما نتحدث عن فقر متعدد الأبعاد نتحدث عن عدم قدرة الناس على استخدام وسائل النقل العام الكفاءة والفعالة بأسعار معقولة، وبالتالي هنا الحرمان. جزء كبير من، وبالذات عمان وأنا ابن عمان بعرف أنه جزء كبير من من دخول الناس تذهب إلى المواصلات لأنه كلفة المواصلات مرتفعة جدا، لأنه لا يتوفر في جزء كبير من الدول في العالم والمنطقة العربية وفي الأردن على وجه الخصوص لا يتوفر وسائل نقل فعالة سريعة. طيب
0: برأيك أستاذ أحمد، ما السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر قدرة على كسر دائرة الفقر بصورة مستدامة اليوم؟
1: أنا تقديري يجب أن نتجه باتجاه أن نبني سياسات اقتصادية على حكوماتنا وبرلماناتنا أن تتجه لتصميم وتطبيق سياسات اقتصادية أكثر عدلا، تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات أنه نخلق فرص عمل لائقة للناس، بمعنى آخر في زيادة بالإنتاجية، في زيادة بالأجور، وبالتالي الأجور يجب أن تكون كافية لحياة كريمة، هذا جانب. جانب آخر، الحكومات عليها أن تتحمل مسؤوليات باتجاه توفير خدمات رعاية صحية لائقة بأسعار معقولة، خدمات تعليم لائقة بأسعار معقولة، وأن يكون هناك لدينا منظومة ضريبية تصاعدية حقيقة تعيد توزيع الدخل وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية. لما نتحدث عن الحماية الاجتماعية نتحدث عن كل هذه القضايا، ويضاف إلى ذلك يجب أن يعاد النظر بمنظومة الديون. الديون اللي بتحملها الحكومات في مختلف أنحاء العالم حقيقة، خاصة هاي الدول الفقيرة اللي سجل المؤشر فيها مستويات مرتفعة جدا من الفقر متعدد الأبعاد، هاي تقع عبء تحت وطأة ديون عامة كبيرة. أخيراً، فوائد الديون لوحدها هي تكفي لتحسين شروط الحياة.
0: أستاذ أحمد عوض، أخيرا وخبر اليوم، يعني خبر لا زال طازجا، صندوق النقد الدولي يخفض بشكل حاد توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام الحالي، كيف تعلق على هذا الخبر باختصار شديد لو سمحت؟
1: يعني بشكل سريع، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وحرب والاضطرابات في مضيق هرمز وسلاسل الإمداد والاضطرابات المحتملة المتوقعة تحدث في باب المندب، مضيق باب المندب، كل هذه ألقت بظلالها على حقيقة مستويات النمو الاقتصادي في المنطقة، واللي كانوا قد النمو الاقتصادي في المنطقة هم دول الخليج العربي، الآن حالة انكماش، ودول المشرق العربي وشمال إفريقيا أيضا بعانوا من أزمات لها علاقة بارتفاع مستوى أسعار المشتقات النفطية والنفط، وبالتالي هذا ضغط على الاقتصاديات.
0: شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الأستاذ أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. شكرا لريتا محمود ومايا الجراح من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: بعد جديد مرتضى فتيتي الآن إلى جديد طبعاً جديد طارق حمدان، بدي أسميك ميشا، شو أخبارك؟
1: مرحبا بك نعمات، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
0: الآن غداً إذن الملف الأول.
1: نعم، لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى لها علاقة بالزراعة، بالتحديد لها علاقة بالمزارعات نعمات، التي يحرمنا من الكثير من حقوقهن في المنطقة.
0: أكيد.
1: هي العربية، من الأجور المتدنية، العمل الموسمي، إلى مخاطر التعرض للمبيدات وغياب
0: قانون
1: الحماية
0: الاجتماعية.
1: طبعا تواجه العاملات في الزراعة واقعا صعبا في وقت يعني يعتمد فيه الإنتاج بشكل كبير على النساء. لولا النساء لا أحد سيأكل لا خضار ولا فواكه في الكثير من البلدان العربية. اليوم نتوقف عند هذا الموضوع، نتساءل عن سبل دعمهن وضمان حقوقهن. سيكون معنا العديد من الضيوف من مختلف البلدان. مها المولي، مستشارة في الفلاحة المستدامة. جيهان أبي زيد، باحثة في جامعة سجن الألمانية، وهي أيضا منسقة المجموعة النسوية في الشبكة العربية للتنمية. روزي بشارة، مزارعة زيتون من لبنان. وشيرين مازن من منظمة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من الأردن.
0: جميل، موضوع مهم جدا. والآن إلى المحطة الأخرى.
1: المحطة الأخرى، نتحدث عن العالم، نتحدث عن اقتصاد العالم، نتحدث عن الفئات المهمشة. المؤشر العالمي للفقر يرتفع للمرة الأولى منذ عام 2010، وهذا مؤشر خطير، ربما يعد في اتساع الفجوات الاجتماعية، في زيادة الصعوبات على الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة التي للأسف
0: هي التي تدفع الثمن.
1: صحيح. وتزداد في الكثير من البلدان وخصوصا البلدان العربية. سينضم إلينا أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية من بانكوك، وهو يحضر الآن اجتماعات صندوق النقد الدولي.
0: إذا كونوا جزءا من النقاش.
1: نواجه الدولة المستمعين، بمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من
0: أكثر
1: النقاش
0: منك.
1: بمكانكم دائما التواصل معنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00-33-764-4-9-8-5-5. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
0: شكرا لك طارق حمدان. شكرا. والآن إلى ميشا ومراسي ميشا، مواضيع طبعا مختلفة تماما عن مواضيع طارق.
2: نعم بالفعل.
0: إلى أين تأخذنا ميشا اليوم؟ صباح الخير ميشا.
2: صباح نور نعمات، صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات. طبعا مثل ما ذكرتي المواضيع مختلفة تماما عن

0: المواضيع الاجتماعية التي يتطرق إليها الزميل طارق، ولكن من خلال فن نستطيع دائما أن نتحدث
1: أيضاً عن كل هذه المواضيع فعلاً.
0: عن هذه المواضيع، مثل سلوى فتح الله اللي هي مهندسة معمارية وفنانة بصرية، عند معرض اسمه طون سسبوندو أو وقت معلق أو أزمنة معلقة، تتناول من خلال هذا المعرض العلاقة بين الذاكرة الشخصية وبين التاريخ الجماعي من خلال صور فوتوغرافية إلا من تاريخ عائلتها يعني الشخصية. سلوى فتح الله قادمة من الجنوب اللبناني وطبعا مقيمة في فرنسا، وكل هالصور اللي جاية من هالبيئة اللي هي مهمشة ولكن متقطعة أيضا من ناحية الذاكرة، يعني كم مرة الأشخاص نزحوا من الجنوب وعادوا إلى الجنوب ثم نزحوا من الجنوب وعادوا إلى الجنوب، فبتصور حتى الأمكنة الفارغة اللي هي كمان إلها حكايتها من خلال كما ذكرت عملها كفنانة بصرية، صور فوتوغرافية أو حتى كتابة الخط العربي على أقمشة بالية، يعني فعلا عم ترجع تعيد نظرتها للمكان اللي ولدت فيه ومراحل النزوح من خلال هالقطع الفنة. طبعا رح يكون في معنا أيضا نيكولا خوري، هو كمان مخرج لبناني اليوم لبناني المراسي اللبنانية، اللي رح نحكي من خلال طبعا وجوده معنا عن فيلم وثائقي اسمه ثريا مونامور أو ثريا حبي، اللي بيروي العلاقة بين ثريا خوري بغدادي اللي هي زوجة المخرج اللبناني مارون بغدادي. مارون بغدادي توفى بظروف فعلا يعني مأساوية نوعا ما بحادث وقع بدرج البناية، وتوفى بحادث يعني أحيانا عبسي، يعني فينا نقول عبسية الحياة في بعض الأحيان. وهذا الفيلم بيحكي هالعلاقة اللي ربطت ثريا بمارون، علاقة حب جميلة ولكن في نفس الوقت معقدة، لأنه كان مخرج عنده طموح كبير، فاز بجائزة لجنة التحكيم بكان، وكان عنده تصور فعلا لسينما لبنانية مختلفة، ولكن في نفس الوقت كان عنده هالعلاقة الحلوة مع ثريا. وهالفيلم بيروي هالعلاقة الحب الكراهية في بعض الأحيان بين الاثنين من خلال منظور شخصي، هو منظوره هي شخصيا، ورسائل الحب اللي كان يكتبها مروان بغدادي لثريا. فهالفيلم هو يشارك حاليا في مهرجان أفلام في مارسيليا في دورة 13، وهو رح يكون فيلم الختام في المهرجان. فرح نرجع، هو فيلم وثائقي ولكن في نزعة كمان روائية من ناحية الإخراج السينمائي، فرح يكون في معنا نيكولا خوري إذن للحديث عن هذا الفيلم.
1: جميل للغاية. إذن يوم راسي في الساعة 12 والدقيقة السادسة، في إعادة الساعة 6:01. شكرا ميشا،
0: إلى اللقاء بعد قليل. شكرا،
1: إلى اللقاء ونستمر. We were good.

0: إذن بعد هذه الأغنية نستمع لأغنية أخرى بانتظار طبعاً مساحة حرة. خلينا كارمن سليمان.
1: مونتي كارلو الدولية.

0: مساحة حرة.
1: المساحة الحرة اليوم سنذهب للحديث عن ظاهرة طبعاً العنف الجنسي، كيف يمكن فهم هذه الظاهرة وكيف يمكن حماية الضحايا، مع المحامية هبة عادل رئيسة مبادرة محاميات المصريات لحقوق المرأة ونجاة عرعاري منسقة جبهة المساواة وحقوق النساء. قضية الملاسين في تونس وغيرها من قضايا الاعتداء الجنسي على القاصرات في مصر وبعض الدول العربية تطرح أسئلة مؤلمة عن أسباب هذا العنف، مسؤولية الأسرة والمجتمع ودور القانون في حماية الأطفال ومحاسبة المعتدين. كيف ننتقل من الصدمة والغضب إلى فهم الظاهرة ومواجهتها؟ وللحديث عن هذا الموضوع سعدنا تكون معنا الأستاذة نجاة عرعاري منسقة جبهة المساواة وحقوق النساء من تونس. أهلا وسهلا فيك أستاذة نجاة. بسعدنا تكون معنا نجاة عرعاري منسقة جبهة المساواة وحقوق النساء، وبسعدنا أيضا تكون معنا المحامية هبة عادل رئيسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة. أهلا وسهلا فيكم معنا.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: نبدأ معك من تونس أستاذة نجاة. قضية الملاسين أثارت صدمة واسعة في تونس، بعيدا عن تفاصيل التحقيق التي لم تحسم بعد، ماذا تكشف هذه القضية عن واقع حماية القاصرات من العنف الجنسي؟
2: هو في الواقع هي جريمة وتحدث في كل المجتمعات كما تفضلت، وهو اغتصاب جماعي لفتاة مراهقة،
1: وهم مراهقين أيضا والمعتدين مراهقين أيضا
2: لا أريد الدخول في التفاصيل لأن القضية كما قلت أنها محل تتبع قضائي وتحقيق قضائي، وإلى حد الآن معنى الملابسات الجريمة وملامحها غير واضحة. لكن ما هو طبعا أنه نحن كمجتمع مدني كنسويات ندين هذه الجرائم، لكن الصادم أكثر هو ردود الفعل، ردود الفعل الشارع، ردود الفعل خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي ردود فعل تذنب المرأة، تذنبها، تحملها المسؤولية، وليست بردة الفعل الأولى، لأنه هذا يذكرنا بقضية الاغتصاب المعروفة بقضية مريم التي اغتصبت من طرف أمنيين، والتبرير الجريمة بتحميل المرأة المسؤولية. هذه هي كانت ردة فعل الصادمة من ناحية، ومن ناحية أخرى هو بطء الإجراءات في الأخذ معناها وتحمل المسؤولية، سواء كان من الجهات الأمنية سواء كان من وزارة المرأة، باعتبارها هي امرأة وطفلة في نفس الوقت، وهي مسؤولية مشتركة لدى وزارة المرأة. فكمجتمع مدني نسوي ردة الفعل الشارع وتعامل وتعاطي المؤسسات مع هذه الجريمة هو الذي كان ربما بالنسبة لنا معناها أكثر صدمة، ليس أكثر صدمة ولكن صادم آدم بنفس الدرجة والحجم من الصدمة من الجريمة التي ارتكبت.
1: طيب يعني نتوجه الآن إلى مصر، ومصر أيضا شهدت قضايا اعتداء جنسي على قاصرات. من واقع خبرتك أستاذة هبة عادل، هل نحن أمام حالات منفصلة أم أن هناك مشكلات متكررة في الحماية والوقاية والتعامل أيضا مع الضحايا ربما تستدعي مراجعة أعمق؟
3: في الحقيقة لا، إحنا فعلا بحاجة لمراجعة أعمق، لأنه هذا السلوك ليس سلوك فردي أو جريمة فردية، جريمة بتتكرر طول الوقت وبتستهدف النساء، وخاصة لو كنا فتيات تحت السن القانوني طفلات. لازال في مصر زواج الطفلات غير مقنن، لا يعد جريمة في حد ذاته، توثيقه فقط هو المجرم، وبالتالي في إباحة. استهداف الطفلات دون السن القانوني في الحياة بنسميه الجريمة السهلة، ما عندهمش وعي. الثقافة الجنسية لا تدخل ضمن المناهج الدراسية،
1: وهي مشكلة أخرى أيضا.
3: الوعي الجنسي لدى هؤلاء الطفلات بمدى حدود أجسادهم، مدى إمكانية الحفاظ عليها، أماكن الإبلاغ، التواصل، هل التواصل مع الآخرين آمن أو غير آمن، هل التعامل مع المرأة في حد ذاته كأنها كائن كامل، أم زي ما قالت طبعا وتفضلت الأستاذة نجاة، لازالت الوصم المجتمع الذي يحمل المرأة نتيجة الجرائم الجنسية التي تحصل قبلها باعتبارها شريكا فيها أو محفز عليها، وننسى أن المجرم مجرم والضحية ضحية.
1: نعم، ما زلنا للأسف يعني نجرم ربما المرأة في هذا الإطار وأنها هي السبب، وسنتحدث عن هذا الموضوع. طب السؤال يعني لضيفاتنا التنتين، لضيفتانا، عندما نسمع عن اعتداء جنسي جماعي خصوصا عندما يكون المشتبه بهم مراهقين، يبرز سؤال صعب: كيف يصل شباب في هذه السن إلى ارتكاب مثل هذا العنف؟ وما دور ضغط المجموعة والتصورات المشوهة عن الرجولة والسيطرة أيضا؟ أستاذة نجاة،
2: وسوف أتحدث عن السياق التونسي، ومنه سوف ربما بصفتي باحثة مختصة في علم الاجتماع ومجال تخصصي هو الجنسانية والجندر كذلك. هو هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى الجريمة الجنسية. أول عامل هو التفرقة بين الجنسين والصورة النمطية والتنشئة الاجتماعية التي ننشئ عليها أبنائنا وبناتنا، وهذه تقريبا موجودة في كل المجتمعات العربية. فالرجل هو الدخول إلى الحياة الجنسية والعلاقات الجنسية، وهي من ربما الأشياء التي يربى عليها الشاب باعتبارها رمز الفحولة ورمز الرجولة، ومعناها فيتباهى الشباب بالعلاقات الجنسية التي يقيموها.
1: نعم.
2: في حين تربى الفتاة عن الخوف حتى من جسدها والخوف من الآخر، وفي نفس الوقت تربى المجتمع يربى على الصورة عن المرأة الجسد التي هي موجودة من أجل يأما الإغراء أو الإغواء أو تلبية رغبات الرجل، وحتى في العلاقة الزوجية معناها بشكل عام في المجتمع. اليوم في تونس نحن نتحدث عن الاغتصاب الجنسي، لا أعرف في المجتمعات العربية، لكن نحن في القانون عدد 58 هناك الحديث عن الاغتصاب الزوجي، كما لو أن المرأة ليس من حقها أن ترفض العلاقة الجنسية مع زوجها. فهذه نقطة أساسية، هي هذا التابو الممنوع التي لا يجب الحديث فيه، رغم أنه اليوم هناك انفتاح كبير على البورنوغرافيا، على شبكات التواصل الاجتماعي، عن كل المغريات. صحيح. عن العلاقات الجنسية، وهذا عامل ثاني. العامل الثالث كما تفضلت صديقتنا من مصر هو غياب التربية الجنسية. ليس هناك إطار مهيكل نتحدث فيه حتى يتصالح الأفراد مع أجسادهم، مع علاقاتهم، مع ما تصوراتهم لهذه العلاقات الجنسية. فالمراهق، سوف أتحدث عن بعض الحالات التي أنا تعرضت إليها في دراساتي، كانت هناك حالات من الانتحار، محاولة الانتحار، لأنه مراهق يشاهد فيديوهات في البورنوغرافيا يتصور أنه العلاقة الجنسية في الواقع هي مثل الفيديو متاع البورنوغرافيا، ولما يجد نفسه داخل إلى تجربة جنسية جديدة يشعر بأنه هو عاجز، والعجز، فكرة العجز أدت به إلى فكرة الانتحار، لأنه بالنسبة له هو عاجز جنسيا، فهو ما كل مفاهيم الرجولة والقيمة الاجتماعية والمكانة الاجتماعية وكل ذلك أصبح معناها منهار كليا. فهذه أزمة كبيرة، وهذه واحدة من العوامل التي تؤدي إلى العنف الجنسي، لأنه ما لا يستطيع أن يصله بمعناه اتفاق وبوفاق وبرغبة معناها مشتركة، يصبح العنف هو الوسيلة الأقوى الوحيدة
1: للأسف.
2: لكن هي بيدها البورنوغرافيا تسوق إلى الجنس معناها الجماعي، وتسوق إلى الجنس على القاصرات، وتسوق هذه وهي جرائم. طبعا نحكيه هوني على الجانب الاقتصادي في فيديوهات البورنوغرافيا واستسهالها اليوم، والتي هي مباحة في الانترنت، تستباح اليوم الفكر عند وثقافة عند المراهقون والمراهقات. هذه زادة نقطة أساسية أخرى.
1: نعم.
2: هناك عامل آخر وهو عامل المخدرات، وهي من الظواهر المنتشرة اليوم في تونس لدى الشباب وبشكل رهيب، وهي من العوامل التي قد تؤدي، وأسطر على كلمة قد تؤدي كذلك إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، غياب الرقابة، غياب التأثير في المؤسسات التربوية، غياب الحديث حول هذه المواضيع والوقاية، لأنه نحن في قانون عدد 58 يتحدث عن الوقاية من العنف بما في ذلك التربية والتنشئة إلى غير ذلك.
1: أكيد كله مرتبط. هذا نعم كله مرتبط ببعض.
2: الجانب هذا في مستوى التطبيق مغيب، وهو أول محور موجود في القانون الأساسي لكن مغيب نهائيا. فإلى حد اليوم نتحدث عن المسألة الجنسية إلا في علاقة بالجرائم الجنسية، لكن لا نتحدث عنها في باب الوقاية، لا نتحدث عنها كهو سلوك وهو سلوك طبيعي، وهي معناها مسألة عادية في سن ما يدخل الشاب والشابة في تجارب الجنسية وفي اكتشاف معناها المسألة الجنسية حتى ما قبل الزواج ولا حتى ما بعد الزواج. لا يزال الموضوع داخل الأسرة هو موضوع ممنوع،
1: وداخل المدرسة أيضا، وداخل المدرسة أيضا،
2: وداخل الفضاء العام، نعم، وداخل المؤسسات الإعلامية. فتصبح هناك الهامش والإنترنت، وهناك دراسة قامت بها جمعية توحيدة بالشيخ، وهي جمعية عضوة في جبهة المساواة وحقوق النساء، قامت بها مؤخرا وبينت أن أكبر نسبة تلقي المعلومات حول العلاقات الجنسية هي عبر شبكة الانترنت، اما البورنوغرافيا او الانتليجنس ارتيفيسيال والذكاء الاصطناعي.
1: هناك وسائل متعددة استاذة نجاة، بس ما رأيك لو نستمع لرأي طبعا المحامية هبة عادل والوضع في مصر ربما، هل هو نفس الحال، هل هي نفس الأسباب؟ يعني أكيد لا نستطيع أن نقول بأنها ليست نفس الأسباب ما بين كل الدول العربية. أستاذة هبة، إذا كان عندك تعقيب سريع عن هذا الموضوع، ثم تحدث إلى أي مدى تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي والمحتويات العنيف أو المهينة للمرأة في نظرة بعض المراهقين إلى العلاقات والجسد كما تحدثت طبعا أستاذة نجاة، وكيف نتحدث عن هذه التأثيرات من دون أن تتحول إلى تبرير للاعتداء أو إعفاء مرتكبيه من المسؤولية؟
3: جميل، أنا بشكر حضرتك. أكيد طبعا الأوضاع متشابهة بنسبة كبيرة، لكن بيفضل عندنا إشكاليات في كمان كيف ترى الدولة نفسها هذه الجرائم.
1: نعم.
3: فكرة التسامح مع بعض أنواع هذه الجرائم.
1: أكيد.
3: يعني لازال في مصر الاغتصاب الزوجي لا يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فعل مباح، وبالتالي ده مؤشر بيقول للمجتمع إلى أي مدى نتعامل مع المرأة كأنها وعاء أو مفعول به في العملية الجنسية وليس طرف شريك يتم التعامل معه باعتباره إنسان كامل الحقوق ليه كل الاحترام. الجزئية الثانية كمان متمثلة في أنه زي ما أشرنا عندنا فجوات متعددة موجودة في عدة تفصيلات، منها التعليم، منها الثقافة العامة والوسم المجتمعي اللي زال بيخيم على العملية الجنسية وكأنها تبو محظور الحديث فيه ومحظور الكلام فيه.
1: نعم.
3: زي ما تفضلت الأستاذة نجاة، مصدر الثقافة الرئيسي بالنسبة لهؤلاء الشباب وخاصة المراهقين هو السوشيال ميديا والإنترنت ومواقع الجنسية غير متخصصة اللي بتقدم ثقافة ترويجية وليست ثقافة صحيحة.
1: نعم.
3: وبالتالي إحنا سايبينهم ذريعة وفريسة لهذه المواقع يتلقوا من المعلومات الخاطئة. الحاجة الثانية إنه فكرة تسامح المجتمع مع هذه الأفعال، التسامح الفطري القاضي ابن هذا المجتمع وشريك في هذا الوصم ويتأثر به المحقق وليد هذا المجتمع ويتأثر بهذا الوصم، في رغبة موجودة دايما في الأجهزة القضائية في التسامح والتصالح مع مثل هذه النوعية من القضايا. إما لأنه هذه القضايا محظور الحديث فيها بشكل علني، تسبب وصم مجتمعي غالبا ما تصيب الرجال بالعار، فبالتالي مش عايزين هذا العار يلحق بهم، وكأنه المرأة هي الضحية الكاملة في كل هذه المراحل. لو انتقلنا للسوشيال ميديا، طبعا السوشيال ميديا عامل مؤثر كبير، وإذا أضفنا عليها مثل ما أشارت الأستاذة نجاة انتشار نوعيات مستحدثة من المخدرات في أنواع جديدة لها تأثيرات مريبة وغريبة وبدأت في انتشار، موجودة في مصر وموجودة أظن في أغلب الدول.
1: نعم.
3: إذا حطينا العاملين دول جنب بعض وحطينا جنبهم برغبة المجتمع في التسامح والتصالح مع المجرم في هذه النوعية من الجرامة، هتفضل هذه الجريمة بلا عقاب، لأنه إحنا كمجتمع عندنا رغبة في التسامح فيها.
1: نعم.
3: غالبا يتم الدفع وإجبار الضحية على التصالح أو التنازل، غالبا رغم إلغاء النصوص اللي بتبيح زواج المغتصب من المغتصبة.
1: نعم.
3: إلا أنه لازال هذا الفعل موجود للأسف، لازال في رغبة مجتمعية في أنه نصلح الموضوع بزواجهم وكأنه هذه علاقة زواج صحيحة وما ينتج عنها صحيح، وكأنه هذه البنت من السهل أنها تتخطى ما تعرضت له من اغتصاب وتتجاوز وتنتقل لحياة طبيعية، وده مش صحيح. الاستمرار في دفن رؤوسنا في الرمال لن يحدث تغيير في هذه النوعية من القضايا. إذن لابد من تشريح عميق، يبدأ هذا التشريح العميق من اللبنة الأولى في التعليم، ثم اللبنة الثانية لتغيير الثقافات المجتمعية بانتشار حملات توعية تتبناها الدول نفسها، حملات قومية تتكلم عن إنه الضحية ضحية والمجرم مجرم، والقانون واجب النفاذ في كل الأحوال لا استثناء في تطبيق القانون، سواء كان المجرم في أي وضعية أو في أي كان قاصر أو كان بالغ، الجريمة جريمة والمجرم مجرم في نظر القانون،
1: وليس هناك تبرير لهذا الذي يقوم به، أليس كذلك؟
3: لابد أن تنتفي هذه التبريرات. والحاجة الأخيرة، لابد من أجهزة قضائية وجهات إنفاذ القانون لديها وعي كامل عن هذه النوعية من الجرائم وطبيعتها وكيفية التعامل معها لتحقيق العدالة المنجزة. الناس بدأت تفقد الثقة في الأجهزة القضائية لأنه عرفوا أن التقاضي أمده طويل، تسريب بيانات الضحايا بيخليهم خايفين أنهم يلجأوا للتقاضي، فبيفضلوا الكتمان وتحمل تبعات هذه الفعل بمفردها على أنها تنول وصمة مجتمع يلاحقها ويلاحق أسرتها بالعار إلى الأمد. كل هذه الثغرات إذا تم التعامل معها في نظام تكاملي، إحنا نقدر نقول إن إحنا ابتدينا خطوات نحو العلاج. من غير ما نفكر بالشكل العميق ده، إحنا لازلنا في مشكلة كبيرة.
0: كنت فاكر السعادة حاجة متحددة، بنت حلوة شكل هادي ركبت من أبو الفدا، المشكلة إن الصوت يا معكر الهدوء، والشباب في الزحمة قاموا لما شافوا البنت زوق، قالوا هيلا بيلا صيدة يلا بينا نبتدي، مهما كان الفعل جارح هي مش هتشتكي، المحترم اللي فيهم شارك بس بالكلام، مع إن كلام مجارح بس زايد والسلام، موقف مهين أصل كل الناس ساكتين، اللي شايف واللي سامع واللي راكب من الحسين، قاعد طول السكة ساكت شارك بس بالعينين، شيء يحزن حاجة تقرف ان كل الخلق عادي، اللي عامل فيها سارح واللي بيسمع للمنادي كله عادي، لو حيبقى حد راضي كله راضي ان الغدر يبقى عادي، ويترمي حمل العتاب على البنات وعلى الاهالي، ليه بنرضى ومش بننطق؟ هو ده دايما سؤالي.

0: أنتم اليوم في الاستماع إلى كافي شو على مونتي كارلو الدولية.
1: الحلول موجودة، وأقولها إن إحنا نبطل ندور على حد نلومه. التحرش بيأذي كل واحد فينا، مش بس بيأذي البنت، إحنا الحل فلازم نبتدي.
2: أكيد يعني قاصرين الشباب يغتصبون قاصرات، قضية يعني قوية جدا وتتحدث عن ربما دور الأسرة والمدرسة، وكما تفضلتم هناك دور كبير للأسرة والمدرسة والمجتمع وتغيير الثقافة المجتمعية والقوانين أيضا. ودعونا نتحدث عن القوانين بشكل سريع لأنه تقريبا وقت البرنامج انتهى. أستاذة نجاة، في القضايا التي يكون فيها بعض المشتبه بهم قاصرين كحالتنا اليوم، كيف يمكن الجمع بين مساءلتهم عن أفعالهم ومراعاة أعمارهم وحماية الضحية وضمان حقوقها بنفس الوقت؟ ما الذي ينبغي أن يقدم القانون للضحية منذ لحظة التبليغ؟
3: هناك في نحن في تونس هناك ثلاث قوانين ربما الاعتماد عليها. أولا لدينا القانون الشامل وهو قانون مناهضة العنف ضد النساء، وهو يشمل هذه الجريمة، وهناك مجلة الطفل كذلك التي تتحدث عن حقوق الطفل بما أننا نتحدث عن القصر، وهناك كذلك المجلة الجزائية. ففي هذه الحالات الأطفال اللي سنهم تقريبا 16 سنة هناك مسؤولية قانونية، مسؤولية جنائية، وهو ما يسمى بالطفل الجانح. وسوف نرى حيثية قضية ومآلاتها، لكن العقوبة السجنية في هذه الحالة، لأنه في تونس فقط عندما يكون السن دون 13 سنة يمكن هنا الحديث عن معناها عن التأثير وعدم المسؤولية القانونية.
2: أما 16 عاما في عندكم في القانون إذا هو مسؤول.
3: نعم 16 سنة هو مسؤول، 16 سنة مسؤول. فالعقوبة السجنية فيها جزء منه يمكن أن يمضيها المتهم في ما يسمى بالإصلاحية، مؤسسات الإصلاحية، وعندما يبلغ السن القانوني للعقوبة ينتقل إلى السجن إذا ثبتت
2: عليه. نعم.
3: فهذه القوانين هي المشتركة، وأنا لست من أهل القانون، ولكن بشكل عام هذا، لأنه هذا كان برنامج تربية مدنية الذي درسته في بداية تجربتي.
2: فمن أجل ذلك التعرفين عن القوانين، ما رأيك لو نسأل المحامية عن هذا الموضوع؟ يعني ومعنا المحامية أستاذة هبة. أستاذة هبة، يعني الأستاذة نجاة تحدثت عن قوانين رادعة، هناك الكثير من القوانين ولكنها يبدو لا تردع. هل تكمن المشكلة أساسا في القوانين أم في كيفية تطبيقها أم في غياب منظومة متكاملة للدعم النفسي الاجتماعي القانوني؟ وشو الإصلاح اللي بتشوفي أنه الأكثر إلحاحا لحماية القاصرات؟
4: تمام. هو فيما يخص القصر إذا كانوا هم الجنات، فالقانون عندنا في مصر بيحط ضمانا أنه بيكون في أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي موجودين في تشكيل المحكمة اللي بتنظر الموضوع، بالإضافة أنها بتكون محكمة الأحداث اللي هي للأطفال تحت سن 18 سنة وفقا لقانون الطفل. لكن في العيان المشكلة أكبر من هذه الضمانات، لأنه المشكلة الحقيقية بتكمن أنه القوانين العقابية في حد ذاتها بحاجة إلى تعديل. أولا إحنا بحاجة لمفهوم إعادة دمج الجاني في المجتمع، هذا المفهوم غير متواجد. إحنا عندنا شخص ارتكب جريمة أيا كان سنه ياخد عقاب، لكن ما فيش برامج بتعيد تأهيله لأنه يصبح عضو فاعل في المجتمع من جديد، عضو صالح. فبندخله مجرم صغير طفل بيخرج مجرم كبير أكثر إجراما وأكثر بشاعة، وعنده رغبة انتقامية من المجتمع، ودي مشكلة. الحاجة الثانية نوعية العقوبات نفسها. العقوبات غالبا ما تندرج ما بين عقوبات سالبة للحرية بالحبس أو عقوبات مالية مرتبطة بالغرامة. لازم نفكر في عقوبات أخرى، عقوبات وقائية، خدمات مجتمعية، نماذج مختلفة من أنواع العقاب اللي بتساعد على تقبل المجتمع لفكرة العقاب، وبالتالي يصبح القانون عندها رادع. القانون ليه مش رادع؟ لأنه أحيانا ما بيكونش فيه قبول مجتمعي للقانون، أحيانا بيكون فيه مبالغة في العقوبة، فالقاضي بيفضل ألا يوقعها، وإذا وقع العقوبة المجتمع بيكون رافضها، فبتوقع في إطار ضيق جدا ومحدود. لكن لابد أن المنظومة يحصل فيها تكامل ما بين عقوبات تتناسب مع فعل الجرائم، تنوع العقوبات بشكل يعيد تأهيل الجاني ويجبر ضرر الضحية. هذه الضحية كمان لابد من تحمل تبعات هذا الفعل لازم يكون في ضمانات مثل قرارات الحماية، الإبعاد، تغيير الهوية، التعويضات المادية اللي بتكفلها الدولة بالإضافة للجاني. لابد أن يكون في مفهوم عدالة تكاملي. إذا طبقنا وحطينا مفهوم العدالة التكاملي في الحالة دي نقدر نقول أن القانون عندها سيصبح رادع ويحقق الرادع العام المطلوب، وبغير هذه الضمانات هيفضل القانون نص صارم جامد غير قابل للتطبيق إلا في نطاق ضيق جدا، وده ما بيحصلش إلا في القضايا اللي بتحظى بشهرة
2: نعم
4: السوشيال ميديا ويكون عندها ضغط إعلامي
2: كبير. هنا يتم
4: على توقيعه
2: صحيح. طيب ضيفاتي، بعد كل هذه القضايا وبعد الغضب الذي تثيره ثم بتراجع الاهتمام بها، كيف ننتقل من رد الفعل إلى الوقاية الفعلية؟ ما الذي يجب أن يتغير اليوم حتى لا تضطر طفلة أخرى إلى مواجهة جريمة اعتداء ثم تتحمل وحدها تبعاتها أمام المجتمع والقانون؟ أستاذة نجاة،
3: هو ضروري أنه تكون هناك استراتيجية وطنية لمجابهة العنف الجنسي. لابد من كسر حاجز الصمت عن هذه الظاهرة لأنها ظاهرة. لابد من انخراط كل مختلف مكونات المجتمع، سواء كانت وزارة التربية، وزارة الثقافة، أعلام، وزارة المرأة، مجتمع مدني. لابد من الحديث عنها. الوقاية خير من ألف علاج، مهم جدا، لكن كذلك تطبيق القانون ومجابهة الإفلات من العقاب مهم جدا. والتربية الجنسية اليوم أصبحت أساسية ومطلب أساسي سواء للفتيات أو للشبان حتى لا يجدون أنفسهم في مثل هذه الجرائم، لأنه في النهاية حتى هذا معناها رأيك باحثة مختصة في علم الاجتماع، حتى الجنات نحن لا نولد عنيفين إنما نصبح. فإنتاج العنف هو إنتاج منظومة متكاملة، وبالتالي حتى نغير، حتى نصبح ذوات صالحة داخل المجتمع، لا بد من تغيير المنظومة كاملة بمقاربة شاملة.
2: شكرا لك أستاذة هبة، محامية هبة عادل.
4: بالنسبة لمصر احنا مهم جدا انه البرلمان المصري يعيد النظر في أهمية وجود قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة. بنتقدم كقوة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة بمقترح القانون للمرة الثالثة على التوالي. تقدمت بالنائبة مها عبد الناصر من خلال منصتك الكريمة. أتمنى وألتمس على البرلمان المصري إدراك خطورة الموقف. الحاجة الثانية، متقدمين بنص تشريع بيجرم تزويج الطفلات، لأنه هذا التسامح في قبول علاقة جنسية مع طفلات دون السن القانوني بيؤسس لجرائم ويديها مشروعية في المجتمع، وبالتالي لابد أن تكون جريمة واضحة بالنسبة للمجتمع. أتفق مع كل ما قالته الدكتورة نجاة فيما يخص التربية الجنسية، أولوية لا بديل عنها، لابد من إدماجها في المناهج التعليمية. حملات التوعية المجتمعية اللي لازم تكون الدولة شريك رئيسي فيها بالإضافة للمجتمع المدني، تعديل التشريعات والقوانين بما يناسب الاحتياجات الفعلية، لا مغالف القانون حتى يحظى بالتطبيق والردع.
2: شكرا للمحامية هبة عادل، رئيسة مبادرة المحاميات المصرية لحقوق المرأة، والأستاذة نجاة عرعاري، منسقة جبهة المساواة وحقوق النساء. شكرا لكما.
0: مساحة حرة. نعمات المطاري.

40-72. الصحة المستدامة مع سونيتا ناظر. الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12:06. بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-duwaliya.com. مراسي ميشا خليل.

0: تأمل كيف تنمو الأشجار والأزهار والأعشاب في صمت، وكيف يتحرك القمر والشمس والنجوم في صمت. عندها ستدرك إلى أي مدى نحتاج إلى الصمت كي نكون مؤثرين. أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذه الكلمات للكاتبة والروائية الأمريكية الراحلة مارغريت لي رانبك، التي عاشت في الجزء الأول من القرن الماضي. كلمات تجد لها صدى في أعمال ضيفي اليوم، المهندسة والفنانة البصرية سلوى فتح الله، ونتحدث معها عن معرضها أزمنة معلقة، والمخرج نيكولا خوري الذي كتب وأخرج فيلم ثريا حبي، فيلم يشارك في الدورة 13 من مهرجان أفلام الذي يقام حاليا في مدينة مرسيليا المتوسطية. أهلا بكم.
1: حكاية إبداع.
0: ماذا يبقى من الأماكن والبيوت عندما يغادرها أهلها؟ وكيف تتحول الذاكرة الشخصية إلى جزء من الذاكرة الجماعية؟ وكيف تنسج الذكريات الصغيرة هوية حياتنا في تجربة صعبة كتجربة المنفى؟ أسئلة تطرحها سلوى فتح الله، المهندسة والفنانة البصرية، عبر معرضها أزمنة معلقة الذي يقام حالياً في لا سيتي دو ريفوج، أو مدينة الملجأ، في الدائرة 13 من باريس. يستمر هذا المعرض حتى 23 من أكتوبر الجاري. معرض تتقاطع فيه الصور الفوتوغرافية والأرشيف العائلي والكتابة على الأقمشة القديمة، في محاولة لرصد ما خلفه الزمن والحرب والمنفى من أثار، وربما محاولة أيضا لترميم هذه الذكريات الصغيرة المتبقية في الذاكرة. إذن سلوى فتح الله، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو.
2: أهلا فيك.
0: إذن اليوم نتحدث عن هذا المعرض تان سسبوندو، أو أزمنة معلقة. العنوان بحد ذاته شاعري، ويعني يعبر عن تجربة شخصية بدأت في عام 2020. يعني فكرة هذا المعرض بدأت يعني في هذا الوقت 2020، ربما قبل بقليل.
2: مزبوط، قبل بقليل بلشت أشتغل على، يعني بلشت أطرح على نفسي هذه الأسئلة، أسئلة يعني حول الذاكرة، حول المنفى، حول ما يبقى، ما نستطيع نتواصل معه مع الوقت اللي عم يمرق. يعني مع مرور الوقت في المنفى، وصراحة وتعاقب الحروب وأعمال العنف والمآسي الإنسانية واختفاء التراث المعماري والثقافي في منطقتنا العربية، شعرت بالحاجة إلى التعبير عن هذه القضايا.

0: من خلال الوسائل الفنية المتاحة لي واللي أنا يعني بحب أشتغل فيها، من أجل حفظ رواياتنا وذاكرتنا الصغيرة، ذكرياتنا الصغيرة التي تشكل الغير مرئية والتي تشكل جزءا من الذاكرة الجماعية.
1: طبعا يعني بدأت بالتفكير في هذا المعرض وتحديدا الأماكن، لأنه الذكريات موجودة في داخلنا، في يعني أرشيفنا العائلي، ولكن الأماكن أيضا تحمل في جوانبها حكايات إنسانية. وبدأت من البيوت أو الأماكن الفارغة في بيروت، تحديدا قبل انفجار بيروت وبعد انفجار بيروت.
0: نعم، لقد يعني بدأت هذا العمل قبل انفجار بيروت، يعني أيام الكورونا صراحة. بدأت أعمل على صور فوتوغرافية لبيوت، لشقق في بيروت يعني تركها أهلها من وراء الأزمة الاقتصادية. وبعدين يعني صار في الانفجار المرفأ، وطبعا زادت هذه الحركة، ف يعني اضطر معظم السكان انه يتركوا البلد، وتركوا بيوت، يعني تركوا بيوت يعني بطريقة يعني بيوت فارغة، شقق فارغة معلقة، يعني بوضع في منهم كان فيهم بعد أساس وأثار للحياة، وبعض الشقق يعني فارغة كليا. بعد الكورونا ذهبت إلى بيروت عدة مرات وبلشت أصور شقق وبيوت ناس بعرفها، يعني تقريبا ما صورت غير بيوت بعرف أصحابها، أما بعرف أصدقاء بيعرفوا أصحابها، ولأنه ما يعني وحاولت يعني رجعت اشتغلت على هذه الصور، يعني اشتغلت عليهم
1: بالأبيض
0: والأسود، بالبانتور وبالأكريليك وبالجفصين، يعني حطيت عليهم نوع من غشاء أبيض شفاف بعض الشيء يجسد يعني حضور وسكان الأهالي في هذه الأهالي لهذه البيوت، يجسد نظرتي إلى هذه الأماكن الصامتة التي هي في حالة انتظار، ويجسد يعني هيك مثل خطوط غير مرئية اللي هي نظرتنا كلنا، يعني إنه نظرة الزائر واللي بتبين مرور الزمن والصمت. يعني
1: طبعا الصمت مهم جدا، يعني افتتحنا مراسي اليوم بكلمة صمت، وكيف أنه يمكن للصمت أيضا أن يكون له معنى ومغزى. وأنت من خلال هذه الأعمال طبعا تنطلقين من الشخصي إلى الجماعي، يعني طبعا دخلت إلى هذه البيوت، التقطت صور عنها، لا تعرفين أهلها، ولكن في نفس الوقت هي تجسد نوع من صدى في داخلك أنت. يعني كل شخص في لبنان عاش نفس التجربة ولكن من منظار شخصي، وأردت أن تجسدي هذا الشيء أيضا في هذا المعرض أزمنة معلقة.
0: نعم، يعني مثلا أنا انطلقت، إحدى انطلاقاتي هي بيت جدي اللي هو بيت قديم مع ثلاث أناطر يعطي، يعني بيكشف على البحر، وهذا البيت يعني إنه جمال، يعني الجمال المعماري يعني لا يوصف. وطبعا هو فاضي، ومن وراء الأزمة الاقتصادية يعني صعب ترميمه، وكل يعني كل الناس حواليا كان عندهم ذات القصص. يعني حتى بس بباريس إنه عندي كتير أصدقاء يعني عطوني مفاتيح بيتهم وقالوا لي بليز روحي شوفي إنه بيوتنا إنه بذات الوضع. ويعني وصراحه على يعني بشكل باطار اوسع انه هالبيوت مش بس يعني انه ابعد من اطار بيروت، انه هالبيوت هي بيوت طفولتنا وبيوت كل الناس، يعني انه جزء عشنا جزء فيها جزء حياتنا، وهي وضلوا ذكرياتنا وجزء من ذكرياتنا فيها.
1: نعم. اضافه الى هذه الامكنه او البيوت الفارغه، هناك حكاية أيضا مع الكتابة، يعني أنت تكتبين ربما في بعض الأحيان بشكل تأملي عن الحياة، خواطر أو شيء من هذا القبيل، أو حتى تكتبين لتكافح النسيان، لترصدي في داخلك أحاسيس ومشاعر، واستفدت أيضا من هذه الكتابة على أقمشة قديمة. هذه الأقمشة القديمة هي تعبر أيضا عن الوقت الذي يمر، عن هذا الوقت أو الزمن المعلق، وتكتبين بالعربي، يعني وكأنك عدت إلى كتابات الطفلة في بدايات يعني الكتابة بالعربية.
0: طبعا مضبوط، وهذه يعني هذا المشروع في احد يعني احد المشروع اللي اعرضه في هذا المعرض، هي هذا العمل انبثق من عبارة يعني عادية قال لها لنا أحد موظفي مطار باريس، وهي في أحد الأيام عدنا من بيروت، أختي عادت من بيروت مع صندوقين يعني فيها أكل يعني
1: مواد غذائية
0: ومن مطبخ أمي، وكان يعني كانوا دائما أهلي يبعثوا لنا صناديق فيها
1: منتجات
0: لبنانية وأكل هن بي يعني مطبوخات. فقلنا ضاع أحد الصناديق وطلبنا يعني طلبنا انه يعني عملنا انا دوموندي انا في ان ريكلاماسيون، قلنا بما انها مواد قابله للتلف وغير قابله للحفظ فانتم لا تملكون حق المطالبه بها. ومن وقتها هل يعني هيدي العباره انه صارت دخلت بذاكرتنا العائليه، ومن شي سنة سنتين بلشت أشتغل عليها، وقررت أنه يعني أنه فوت ببروتوكول معه أنه اكتبها عدة مرات على شراشف قديمة عكبير، يعني لأنه لقيتها بتعبر عن عن عن وضع حالي نحن أنا عم عيش فيه. من ناحية يعني كتبتها يعني قررت أكتبها عدة مرات وخليت يعني صارت أنه طريق كأني عم صرت بحالة تأملية، أنه صارت إيدي هي اللي عم تكتب، أيام بكتب بطريقة يعني سريعة وما بيعود في شيء بينقرأ، أيام بكتب بكتبها وبرجع بحط طلق أبيض وبرجع بكتبها مرة تانية وبكتبها مرة تالتة على زيت الشرشف على زيت، وأيام الأسود يعني بكتبها وبكب بانتور وأوغ دو شين على الشرشف وبصير كأن الكتيبة طالعة من الردم. وأخذت هالقرار لأنه بتعبر يعني من من من وراءها سألت حالي عدة أسئلة. أولا مين بيقرر عن الأشياء المهمة إلنا أما غير المهمة، مين بيقرر عن إذا في مواد للحفظ، مين بيقرر أي مواد نريد
1: حفظة
0: أو اتلافة، مين بي يعني مين بيقرر اللي بدنا نتركه الأشياء من ذاكرتنا ومن تراثنا ومن تاريخنا اللي بدنا ننقله للأجيال الجاية وهاللي أما اللي بدنا نمحي. فهيدا الجملة رجعتني كمان على الكتاب العربية على الأيام
1: المدرسة
0: أيام المدرسة أيام ال يعني طريقة ارتباطنا بجذورنا وبالأثار اللي بتشكل هويتنا وكيف بنقاوم من داخلنا كيف بنقاوم الاندثار والهلاك والاختفاء وإن كان على الصعيد الشخصي أما على الصعيد الجماعي.
1: نعم طبعا كل أسئلة نجدها في معرض Temps Suspendu أو أزمنة معلقة لك إذا سلوى فتح الله. نتابع الحديث دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: مراسي ميشا خليل.
1: أزمنة معلقة إذن معرض يقام في لاسيتي دو ريفوج أو مدينة الملجأ في الدائرة 13 من باريس ويستمر حتى 23 من أكتوبر. في هذا المعرض طبعا من خلال الصور الفوتوغرافية الأرشيف العائلي الطباعة الحجرية أيضا هذا الأبيض والأسود الموجود تقريبا في كل يعني المعروضات. هناك أيضا حكايات كما ذكرتي هناك حكاية الماء انقطاع الماء تقنين الماء في لبنان وهناك شيء لفت نظري هو يعني أنا لم أكن أعرف هذه المعلومة في لبنان وهو البلاك أوت أو في حرب 67 ومن إرشادات قامت يعني طالبت بها الحكومة اللبنانية هو في تعتيم يعني طلاء زجاج المنازل دهان غامق وقتها. ربما ندخل في هذه التفاصيل تفاصيل هذه الذكريات التي تؤثر أيضا على عملك كفنانة.
0: هذا العمل هذا العمل هو مجموعة مطبوعات ليتوغرافي يعني طباعة على الحجر باللون النيلي وإنه يعني كمان يندرج ضمن مشروع إعادة تشكيل أرشيف العائلة وانطلاق من صور فوتوغرافية وحكايات العائلة وكمان خلفية التداخل بين التاريخ الشخصي والتاريخ تاريخ الجماعي. وهذه سلسلة المطبوعات الليتوغرافي هي عن حياة عائلتنا في حي براس بيروت بوجه البحر وهو عمل كمان عن الزمن عن مسار العائلة وعلاقاته بمشهد مدينة بيروت والبحر وبشكل أساسي هو عمل عن فترة من الحرب أثرت علينا أثرت على حياتنا اليومية وعلى عاداتنا بفضاء البيت يعني بداخل البيت وبالمدينة هاي من ناحية. من ناحية تانية يعني طلب منا حجب الضوء ومنع تسريبه إلى الخارج يعني البلاك أوت عام حرب سنة 67 وهو يعني أهلي قاموا يعني عملوا نظام إضاءة بديل طرشوا الأدوية باللون النيلي وغطوا كل اللوحات الزجاجية تبعون الشبابيك والبواب بورق أزرق مدهون بالزيت يعني ورق مشمع نيلي أو بطلق أزرق. بس بتذكر أنه غطوا يعني 48 لوحة أزاز بقياس 25x32 تقريبا و24 لوحة أزاز بقياس 60x32 كمان تقريبا
1: يستيون يعني
0: قستن وصورتن كلهم وبتذكر وهلأ يمكن هيدول ذكريات أهلي اللي تدخلت مع ذكرياتي. بتذكر أنه هالأجواء كانت الكل الأجواء
1: زرقاء يعني.
0: زرقاء وكانت كان يعني تزرق أكثر وأكثر عشية. وبتذكر إنه لما يعني بالشوارع إنه بتذكر وبتسأل إنه هل كنا نشوف مستطيلات زرق يعني على الشبابيك بالبنايات أو بالبيوت حولنا. وكان يعني كانت بتذكر إيه كمان إنه الأخبار كانت على الراديو طول النهار. وبتذكر كراتين الرز والسكر والشاي المجمعة بالمطبخ اللي كانت يعني
1: مساعدات
0: للاجئين الفلسطينية اللي كانت كانوا أهلي عم بيجمعوها. وبتذكر إنه العادات الصغيرة اللي فرجيتها بالمعرض ما كنا بنقدر يعني وقف فيه. يعني مثلا اشياء صغيره اللي كانت من نظره طفله اللي كنت مثلا ما كنت بقدر اطلع على تختي واتفرج قبل ما نام واتفرج على الصبير اللي بالجنينه اللي كانت بوج بيتنا وراس بيروت كانت مليانه صبير. وما كنت بقى بقدر شوف شجره الرمان اللي كانت بجنينه ثانيه ورانا. وما كنا بقى ننزل على البحر يعني كنا ننزل على البحر على الكورنيش كل يوم ما عدنا ننزل نمشي على البحر بهالفتره. وهلا يعني اللي بسأله لحالي اللي هو إنه هالشاشة الزرقاء. وبعدين عفواً وبآخر بالمعرض كمان صورت مثلاً بيت جدي اللي كان فيه ثلاث قناطر. هل يعني وبسأل حالي إنه كيف كانوا يعني شبابيك كتير كتير كبيرة كيف هل طليوها هل حطوا وراء يعني ما طبعاً ما عندي الجواب. بس بالنهاية بدي أقول إنه يعني هالشاشة الزرقاء اللي كانت بوجنا وكانت بوج عيوني رجعت وظهرت بحياتي يعني بطريقة مجازية مرات كتيرة يعني خلال مراحل مختلفة مع بالتزامن مع فترات الحرب الطويلة فترات الحروب والعنف والانسرتيتود اللي تعاقبت واللي عشنا عدم الاستقرار. واليوم بتخيل انه هالشاشة وبسأل يعني بشوف هالشاشة اللي بتخيلها بوجي وبقول هل بالنهاية أنا كل حياتي ما وقفت أنظر للعالم إلا من خلالها؟
1: وبالفعل كذلك سلوى فتح الله يعني هناك حالة بين يعني دائما بين تفاصيل الحياة اليومية والشخصية مع الأوضاع السياسية والاقتصادية مع المشهد الجيوسياسي الموجود بالمنطقة واللي كأنه التاريخ بيعيد نفسه. كل هذه الأسئلة نجدها بطريقة أو بأخرى من خلال الأبيض والأسود في هذه أو الأزرق أيضا في هذه المعروضة في معرض أزمنة معلقة. والجميل أنه حتى يعني اللوحات أو الإطارات هي معلقة في المعرض. سلوى فتح الله إذن أشكرك على المشاركة معنا اليوم للحديث عن معرض أزمنة معلقة الذي يقام إذن في لاسيتي دو ريفوج أو مدينة الملجأ في الدائرة 13 من باريس. شكرا لك. إذن نتابع دائما مراسي مع الأغنية ومع تانيا صالح وأغنية أمشي فرحا بشيء ما.
2: مراسي.

0: فرحا بشيء ما أغنية للفنانة اللبنانية تانيا صالح، ونحن فرحون بوجودكم معنا. تحية لكل من انضم إلى برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. ونغوص الآن في عالم ثريا خوري بغدادي من خلال الفيلم الوثائقي ثريا مونامور أو ثريا حبي.
1: كاميرا أوبسكورا.
0: من هي المرأة التي تقف وراء الرجل ووراء حكاية الحب الجميلة ووراء ذاكرة السينما الذي ترك بصمته في السينما اللبنانية؟ مارون بغدادي في فيلمه الوثائقي ثريا مونامور أو ثريا حبي يسلط المخرج نيكولا خوري الضوء على ثريا خوري بغدادي الراقصة والممثلة وزوجة المخرج مارون بغدادي ليمنحها مساحة تستعيد فيها حكايتها وتجربتها بعيدا عن اختزالها في دور الزوجة، امرأة لها مسيرتها وأحلامها وذكرياتها. وتروي ثريا في هذا الفيلم فصولا من حياتها في لحظات بوح شخصية وخاصة. نيكولا خوري أهلا وسهلا فيك. إذن اليوم نتحدث عن هذا الفيلم ثريا مونامور ثريا حبي، فيلم فعلا كما ذكرت شخصي، ولكن فيلم فيه حساسية من الناحية السينمائية ومن الناحية الإنسانية ومن الناحية الشخصية، حساسية أستطيع القول مفرطة، يعني أدمنى حلوة في لحظاتها. تقول بأنه الفكرة، فكرة هذا الوثائق انطلقت من عام 2021 خلال لقاء لك مع ثريا أثناء عرض فيلم 90 عن ميخائيل نعيمي لي مارون بغدادي. طبعا
2: صح، هو كان في عرض، أنا ما كنت بعرف ثريا ولا بعرف عنها شيء، وجيت أحضر الفيلم عادة ببيروت كان ثريا موجودة، وكانت كتير لفتني وجودها بعد 30 سنة أو وقتها كانت 28 سنة من بعد غياب مارون. وبقيت جمعة عم فكر بثريا هيك ما بعرف ليه، قلت خلص بدي أحكيها، ورجعت حكيتها على فيسبوك عادة، بعت لها مساج قلت لها عبالي نحكي شوي هيك، أحب أعرف عنك أكتر عن علاقتك بمارون. أنا كان الأول كان بهمني العلاقة، ما كنت بعرف في كل هالقصة وراء هالعلاقة. فحكينا وبلش المشروع، بلشت هيك احكي معه بس لعمل مثل ريسيرش، بعدين حسيت هذا الريسيرش عم تصير هي الفيلم. ومش البروسس بطريقة كتير عفوية، يعني ما كان في فيجن عم جرب طبقها مع ثريا، كان عم بكتشف سوا، وكان الحوار اخد وقته، يعني اخدنا سنتين وعم نحكي. فكان مشروع هيك كتير لقلي، كان مساحة هيك كتير حرة، ولا ثريا كمان لأن هي كانت عم تحكي وانا كنت عم بسمع. وهذا الشيء بعدين رجع ركب بعدين يعني.
0: نيكولا، الجميل في هذا الفيلم هو الفضاء المنغلق، يعني نحن في بيت ثريا بغدادي وهي في طيلة يعني تقريبا 29 دقيقة كل الوقت هي عم بتخبرنا قصتها، حتى في لحظات الصمت، حتى في لحظات الشرود التأمل، حتى من الأرشيف، يعني لحظات البحث عن الأرشيف هي موجودة. ولكن ما هو جميل في أول الفيلم وكأنه هناك هذا الدخول إلى الفيلم في لحظات تصادم بينك وبينه، كان في ربما علامة استفهام حول كتابة الفيلم بحد ذاته.
2: صحيح، لأن أنا ما بتعرف إن ثريا عم بقلها بدي فوت بحياتك الشخصية، وهذا الشيء صار شيء طبيعي، وهذا هيك ببلش الفيلم، لأنه هيك يعني إذا بدك هذا الشيء اللي بنى الثقة بعدين بيناتنا، لأنه كنا اثنيناتنا كتير واضحين من الأول، وأنا ما زعجني أبدا، بالعكس وضوح ثريا وقد هي هذا أرشيف لإلها خاص وكتير بهمها، فما في كمان يطلع بطريقة هي أكيد كانت خايفة عليه الأرشيف، لأنه مرة عم نحكي فيها وما رح يطلع هيك، فكان في هذا الشيء، وأنا كمان عم بكتشف الشخصية من خلال المخاوف تبعها كمان. فكان لذيذ هذا الشيء، اصلا تركني بالفيلم كان بدنا نفرجي هذا الشيء قد ايه كان حد بالاول، بعدين قد ايه بيتغير مع الوقت. ف ايه، ويعني ثريا كانت كتير إذا بدك جينيروز بهيدا الفيلم،
0: كريمة
2: كريمة كتير من بوقتها بالأرشيف اللي نعطى للفيلم بكل شيء نعمل. أكيد لو ما كان فيه هيدا الحب إن هي تعمل هيدا الفيلم كمان أكيد ما كان الفيلم وصل.
0: الفيلم يتميز أيضا، أنت كتبت الفيلم وأخرجته طبعا، ولكن يتميز أيضا بهذه العلاقة بين النص المكتوب اللي هو كتير شاعري، كتير في حب، كتير في يعني رصد لفكر الرجل وحبه لامرأة، وفي لحظات التأمل، في لحظات الحب الكراهية من سوريا إلى مارون بغدادي، في لحظات يعني التحرر من هذا، من ذكرى هذا السينمائي اللي أخذ كل المساحة في حياته اللي هي دائما كانت في الظل عنده. ففيها دائما التنقل بشكل كتير، نرى على كلمة حساسية، وبشكل كمان متوازن بين أفكارها هي، لحظات تأمل تبعها، لحظات التمرد تبعها، وبين رسائل الحب. ففيها العلاقة الحلوة اللي أنت أردتها طبعا. صحيح. يعني في هذا الفيلم، يعني أنت اخترت رسائل الحب أم هي اللي اخترتها؟
2: لا، مش حدا، نحن اكتشفناها يعني، أنا كنا عم نحكي عم نكتشف الأرشيف خلال الاتصالات بيناتنا، وأنا كنت كل وقت حاسس لازم يصير في نوع من حوار جديد بين مارون وسرية من خلال هيدا الفيلم بطريقة معينة، فما كنت عم بعرف كيف بده يصير هيدا الشيء. ونحن عم نشوف بالأرشيف طلعوا الرسائل القديمة وكتير حلوين كانوا الرسائل، لدرجة قلت انه خلص لح نجرب نخلق هيدا الحوار من خلال هول الرسائل. وكان في كتير رسائل، هيدا بموجود من فيلم سلكشن صغير بس في كتير رسائل، وجربنا كمان بالأدت، يعني هو كان بين التصوير وبين الأدت ركب الكتابة الفيلم، مش انه كان في مش حدا أراد، هو كان وين شو قصص اللي انحكيت، شو قصص عم لقى لها أجوبة أو أسئلة بال بال بال بالرسائل القديمة، جرب نرجع نخلق هذا الشيء بالمونتاج كأنه رجع خلق هذا الحوار. هو بالنهاية حوار لقى بينه وبين نفسه، بس إنه لأنه كان عايزين وجود مارون فمارون كان موجود من خلال هدول الرسائل
0: فيه. وهون منكتشف أيضا موهبة جديدة لمارون بغدادي، يعني هو كان سينمائي فعلا مبدع في بداية السبعينيات تحديدا خلال الحرب اللبنانية، ولكن أيضا من خلال هذا النص الشفاف، ولكن فيه عمق أيضا في الصور يعني المجازية عفوا. هذا بخلينا نكتشف موهبة جديدة لمارون بغدادي. ولكن ما هو جميل في هذا الفيلم أيضا، عم استخدم كتير كلمة جميل ولكن هو فعلا كذلك، يعني تتحدث عن يومين مهمين في حياة سوريا خوري بغدادي، يوم التقاء بمارون بغدادي وهيدا حدد بعدين السنوات المقبلة في حياته، ويوم اختفائه اللي هو كمان حدد ما تبقى من أيامه حتى اليوم، نتمنى له طبعا العمر الطويل. فتجسيد هذين اليومين يعني كمان حدد إيقاع الفيلم نوعا ما.
2: أكيد مزبوط، هذا الشيء كمان كان مهم، لأنه بقصة سوري مارون في كتير قصص إنه فيها تنحكى، في يعني كان في نعمل 50 فيلم من القصص اللي موجودة بين أرشيف وبين سوريا شو حكيتك، بس أنا لقلي كان مهم يضل هيدا اللاين الأساسية تبع فيه هي العلاقة، أو هالعلاقة اللي بلشت وقت اللي كان مارون موجود بس اللي كفت بطريقة تانية لما توفى مارون، وهيدا التخبط اللي عم تعيشه سوريا جواتها، هو هيدا اللي كان مهم يرجع يبرز بهيدا الفيلم. فكان يعني تركيبة الفيلم كانت كتير يعني بالأدت، لما قررنا نكتب القصص رحنا أكتر بهذا الديركشن أكتر، لأنه بدنا يعني سوريا هي واحدة بالفيلم عم تحكي، فهي شخص يعني هو الفيلم الصعوبة فيه إنه سوريا شخصية واحدة بالفيلم، مارون موجود أكيد بالأرشيف وهيك، بس بالنهاية أنا عم صور شخص واحد، وهذا شيء كتير صعب لتعامل لتهدي فيلم ساعة وربع مع شخص واحد مش هين، فكان بده شيء عن جد، وهذا كان لا أول شيء بالقصة.
0: نعم، هناك شاعرية النص المكتوب، هناك أيضا لحظات الصمت المهمة جدا. صحيح. في الفيلم، ولكن ما لفت نظري ورأيته من ناحية السينمائية والتصوير مهم جدا، هو الخط الثاني اللي منشوفه كل الفيلم، وهو المقعد الفارغ في السيارة المحملة على شاحنة، وهي جالسة في المقعد، المقعد إلى جانب السائق، وتنظر من وقت إلى آخر إلى مقعد السائق، إلى هذا المقعد الفارغ اللي كان ملي مارون بغدادي. السيارة هي كانت لإله؟ أخبرنا قصتها السيارة، لا في قصة وراها
2: السيارة. أنا أول ما بلاش أحكي مع سوريا تعمل لي بعدهم عم بيحكوني على سيارة مارون في وراق مش خاصة لأيها السيارة. فكان العائلة كان كتير مفاجأة لما اكتشفت أنه في سيارة لمارون بعد الحتة لهلا. سوريا بيعوها بالعائلة وكل شيء، بس بعد السيارة الحتة لهلا يعني بعد في هيدا
0: هي وين
2: بيروت حدا اشتريها، بس لأنه في مشكلة بالوراق بعد لهلا بيحكوا سوريا تزبط وراق بعد 30 سنة يعني. حدا بيعرف لي. فكان كتير غريب هيدا الأمر، وحسيت بذات الوقت عن جد مثل صورة يعني صورة مجسدة للقصة عم جرب خبرها بالطريقة. وقت رحت شفت السيارة وهيك، أول شيء كان عندي أفكار كتير للسيارة، بعدين وقت شفتها مثل ما هي عن جد حسيت أنه بتشبه اليوم شو عم بيصير بهيدا العلاقة، وهي وجود سوريا بالسيارة ماشي أعلى من الكل هيدا لقلي كتير عن جد قدي هيدا القصة على غير موجة من كل شيء عم بيصير غير. فالسيارة كانت إذا بدك الرحلة البصرية اللي اخترت، لأنه كان بدك شيء ياخد الفيلم محل تاني غير بس الحكي اللي عم بينقال. فلقلي كانت السيارة قادرة تعمل كل هذا الشغل وحدها، فمن هيك اشتغلنا أنه تكون هي الفكرة الأساسية يعني.
0: نعم، وفي هذه الرحلة التي نكتشف من خلالها أيضا مناظر جميلة من لبنان، وطبعا هي رحلة العودة إلى مارون، ولكن لا نصل إليه أبدا لأنه للأسف توفي في كما تقول هي في حادث بسيط وعبثي يعني نوعا ما. وفي هذه الرحلة دائما هناك موسيقى، سنستمع إلى جزء من هذه الموسيقى وليس كلها، ونتحدث فيما بعد عن هذه الموسيقى.

0: ماريا كالاس. أنا اخترت مدام باترفلاي لأنه أنا بحب كتير بوتشيني وتحديدا هذه الأوبرا، لكن اخترت الموسيقى الأوبرالية بشكل عام لتجسيد هذه الرحلة في السيارة. صحيح. وكأنه تحاول تكثيف المشاعر والأحاسيس، يعني في لحظة من اللحظات منحس وكأنه بدنا نبكي لأنه هي حالمة تنظر من وقت إلى آخر إلى هذا المكان الفارغ، ولكن في نفس الوقت هناك ثريا بشخصيتها بنفسيتها بعلاقتها المعقدة مع مارون بغدادي. هي علاقة حب باسيون، يعني شغف، ولكن في نفس الوقت علاقة معقدة، فيها حب، فيها كراهية، فيها بدي ابقى، فيها بدي فل، يعني ولكن ثريا بشخصيتها. لماذا يعني الأوبرا كان يعني كأنه الموسيقى التي فرضت نفسها عليك؟
1: الأوبرا يعني أول شيء أنا كنت عم بكتب الفيلم وهيك بالأفار كان دائما حس مشاهد السيارة قبل ما صورهم حتى أنه حيكون على موسيقى أوبرا. لقلي كان هذه القصة فيها شيء مش ميتولوجيك، بس فيها شيء بالقصص الكبيرة، يعني كان في شيء لحسيته ضمن الرسائل ضمن هنيك كيف يحكوا مع بعض ضمن كل شيء، في شيء أكبر من أنه تكون بس هيك موسيقى عادية، وحسيت هذا الشيء ما قدر جسده إلا من خلال الموسيقى الأوبرا. وكان بدي يعني هذا الإفيه اللي بتعطيه الموسيقى تكون السيارة ماشي مع حضور سوريا بالسيارة وكل هذا، في نوع من عظمة لأنه عظمة القصة بذات الوقت، لأنه كتير يعني سوريا عم تتخبط بهذا الفيلم، بس بذات الوقت عم نشوف قديه هي حدا حب وبيحب، وبذات الوقت قديه في مشاعر متناقضة. فكل هدول ما كنت عم حس قدر فرجيهم بطريقة معينة بالمونتاج إلا من خلال هذه الموسيقى والسيارة. جربنا نعمل غير قصص مع غير ما بتزبط، يعني كانت هاي هي، وكان بدنا يعني كنت مصر كتير إنه قد ما فينا نقدر نعمل نقدر نحط هذه الموسيقى بالفيلم وقدرنا يعني. وفي يعني حتى في وكل محل كان بده موسيقته الخاصة حسب وين القصة، يعني في منطلع حسب الموت، حسب إنه كل تام كان له
0: فقدان
1: كان له صح.
0: نعم، وهناك الجسد، تتحدث كثيرا عن الجسد. نحن بنعرف إنه سوريا خوري بغدادي هي كانت راقصة في فرقة كاراكلا. صحيح. قبل أن تصبح ممثلة، وهناك على كل حال لحظة وهي بتقول إنه أول لقاء بيناتهم لاحظت الحذاء وقالت انه مين بيلبس حذاء من هذا النوع، كانت تلاقيه بغيض، يعني انه ما كانت متعجرف نوعا ما، ولكن فيما بعد صوروا فيلم حروب صغيرة سوا، وكان يعني كان بعده ما يعني كان يمكن الدور الاساسي بحياتها. وهي بتقول يعني اختارني للدور واختارني لانجاب اطفاله. صحيح. فيما بعد يعني كان وكأنه هيدي اللحظة اللي تكثفت حولها كل حياة سوريا.
1: صحيح. هي أصلا يعني بتقول سوريا أنه عشت مع مارون 12 سنة، بس تعشت بلي 30 سنة، بس هو ده الحاضر بهيدا البيان. هدول 30 سنة يعني عن جد اختصروا كل هالكثافة اللي كانت، لأنه الحضور كان كتير قوي. ما يعني حتى بعد ما توفى مارون بقى هذا الحضور. فهذا الفيلم يجسد قديش عن جد الشخص يعني والحب، يعني هذا الميكس اللي كتير دقيق يعني بين هدول المشاعر اللي كتير مكثفة، هن اللي بيخلوا هالعلاقة هالقد علاقة إذا بديك فيها كتير
0: تعقيد. طبعا سوريا كمان في عندها لحظاتها، يعني بتحكي مثلا عن الحداد، بنقول هل يا ترى هيدا الوثائقي هو نوع من طي الصفحة، ولكن هي بتقول شو الحداد، يعني أن واحد يكفي حياته، ما هيك نحن عم نكفي حياتنا. ولكن في لحظة من اللحظات بتقول شيء كتير حلو أنه مارون موجود، يعني بالرغم من كل شيء، هلا مش موجود بالبكي، مش موجود باللحظات الحزينة، موجود حتى بنظرة عينه، وحتى باللقطات، يعني أحب أن أتحدث عن لقطات، حتى باللقطات المقربة لعيونها، لجسمها على شط البحر، للمياه وهي عم تغمرها وهيك، منحس أنه مارون حتى موجود في هذه اللحظات.
1: صحيح. هو نحن يعني وجود مارون بالفيلم كان بدي يكون من خلال هالشاعرية، لأنه هو كان كتير شاعري حتى بالقصص المكتوبة، وأنا كان بدي فرجة هالأسبكت الجديد اللي هو أكتر بقربنا منه كشخص كإنسان. نحن أوكي بنعرف مارون المخرج العظيم هيك، بس أنه ما عنا ولا رابور إنساني بهذا الشيء. حسيت خلال عيون سوريا عم نقدر نرجع نشوف مارون بطريقة تانية، وحتى عم نكتشف سوريا من خلال هالعلاقة. شو كان أول السؤال؟ بس
0: هو أنه كنت عم أقول أنه هاللقطات المقربة هي كمان اللي بتدخلنا بتخلينا نشوف مارون بغدادي.
1: لا أكيد هيدا أكيد، لأنه أنا كان بدي أشوف هدول التفاصيل، كان حاطين أن هدول التفاصيل هن رح يغطوا على هدول الرسائل. وبذات الوقت لأنه سوريا حتى بالأرشيف كان في تقريب لكل شيء، لأنه كل ما نقرب كل ما عم نشوف أكتر، وحتى بالصور لما بتقربي في شيء غريب بيطلع، بتحس قديش في عمق بيبين بقى تقربي بس بصورة على الآخر في شيء تاني بيظهر. فالفيلم كتير بيشتغل على هول التفاصيل كمان تا يخبر القصة مش بس بالحكي، أوكي في بس هو أكتر قديش بالصورة قادر عن جد تنقل مشاعر هذه القصة كلها.
0: نعم. وبعدين دايما عندما يغادر هذا العالم مثلا شخص مثل مارون بغدادي بعمر كتير صغير، كان عمره 43 سنة، وبهذه الطريقة السخيفة بين مزوجين كما هي تقول في الفيلم، أحيانا من ضخم الإنسان.
1: صحيح.
0: من الأشياء اللي ضخم فيها مارون بغدادي إنه العبقري. فهي كانت تتساءل إنه هو عبقري بالنسبة للآخرين، لكنه لم يكن عبقريا بالنسبة لي، لأن كان فيها العلاقات أيضا فجوات صغيرة بتقول إنه كنا نتخانق، ولكن يعني الشجار بيناتنا كان يكون بالكتيبة، كنا نكتب لبعض. فمارون بغدادي ليس عبقريا أو ليس مثاليا بالنسبة لها كما صحيح. كان بالنسبة للآخرين، وهيدي نقطة كتير مهمة إنه نعلق عليها في الفيلم.
1: وهذا اللي كان بدنا إياه كمان، لأن إحنا ما كان عبالي أرجع أرسم الشيء اللي كان بمحل عن جد بيزعج سوريا، وبمحل هو عن جد عطى شيء أكبر. أنا كان بالعكس بدي أوصل للشيء الإنساني، الشيء وين ضعفه الشخص، وين كان مش بس ناجح بس وين كان، يعني هو كان كإنسان. كان هذا اللي أنا كمخرج كان بهمني الفوت كمان بهيدا، أفهم هذا الشخص كمان من خلال هذه القصة كإنسان عادي. وبعتقد هيدا قوية الفيلم، قدر عن جد بمحل معين فرجة هيدا الشيء. ومثل ما كنت عم بتقول عن قصة الحداد، هي سوريا بمحل بتقول انه يمكن بهذا الفيلم عملت نوع من الحداد، لانه طويت صفحة معينة، لانه هي بتقول في شيء تغير بحياتها من بعد ما عمل هذا الفيلم. في شيء هلا مش تغير في حياتها، بس في شيء ارتاح، لانه خلص صارت عم تشارك هالقصة مع الكل، فهتقل راح عنه. فبعتقد هيدا كمان من قصص هذا الفيلم. صار
0: اللي ساعدك أيضا هو عدم وجودك أنت في الغرفة، يعني كان اللقاء بينكم افتراضيا.
1: هذا كان مقصود كتير.
0: أوكي.
1: هيدا بالأول أنا كنت عم بعمل هدول الكولز لأنه بس عم ريسيرش، بعدين حسيت أنه لا، هيدا المسافة عاتي. أول شيء سوري بتحكي زوم عندها غير تعمل مديتيشن وكل شيء عن زوم، فهي هيدا الكاميرا ما بتشوفها، موجودة بالبيت بتفتحها بتصور. فأنا كان بدي أدخل من محل سيف ومحل قدر يكون في وقت أكتر، وبدأت الوقت يفرجي صورة، يعني وقت
0: يعني ما تتعدى على هيدي أيضا الخصوصية،
1: يضل في هالديستنس، لأن هالديستنس قدر
0: البعد،
1: هذا البعد قدر عن جد يخلق يعطي مساحة آمنة، وبدأت الوقت يفرجي قديش هالعزلة بمحل. فكان في شيء باللانجوج باللغة استعمال الكاميرا الكمبيوتر عطى للقصة بعد أبعد بكتير، يعني صارت الصورة جزء من القصة.
0: نعم. ولغة الجسد، يعني هي تتحدث كتير عن الجسد وأهمية الجسد في غربلة بعض المشاعر أو استيعابها أو احتوائها.
1: صحيح كده، وبيرجع على الجسد بالآخر، خصوصا هي سورية راقية سويك. فحتى وقت اللي حكينا عن الموت رجعنا على الجسد، لما حكينا عن الدوي رجعنا على
0: الحداد
1: رجعنا على الجسد. دايما الجسد هو بيرجع رفرنس للقصص، ترجع تفوت وتاخد بعد تاني. فهذا الشيء كان كتير حلو، لأنه ما عم بشتغل مع أي امرأة، عم بشتغل مع راقية، والعلاقة مع الجسم عندك كتير مختلف، وكتير في قصص هي لقطتهم مش كلنا بنعرفهم. فكانت اكتشاف حلو، لأنه وهو عن جد بخليها تطلع مشاعر الناس ما فيها تعبر عنها، هي بقدر تلاقي لها كلمات بمحل معين.
0: سوريا منامور أو سوريا حبي، هل هي كلمات مارون بغدادي في رسائلها؟
1: هي بحضر رسائل موجودة. صحيح. وأنا حسيت أنه كان بدي هذا التيتر من الأول، أو ما قريت الرسالة عرفت أنه هذا هو التيتر، وصار في بالأول بس لقل التيتر كان بدي، يعني في سوريا وفي مارون، في المو، يعني في الاثنين موجودين بالفيلم. سوريا هي الزهرة بس مارون مخبى، بس هو اللي عم يحكي. ففي في يعني حسيت بهذا التايتل مع وبذات الوقت هو يعني كل في يحفظه بسرعة لأنه الشيء مسموع وبذات الوقت كليشيه بذات الوقت جديد للقصة فكان فيه ميكس يعني حلو التايتل بذات الوقت بينقال بأحد كسر رسالة لمارون بيحكي فيها.
0: من بعد هالتجربة اللي أخذت منك نحو 4 سنوات لصناعة هذا الفيلم مع الدعم من عدة جهات كيف خرجت من هذا الفيلم؟
1: بعد ما خرجت لا هلأ عم يخرج الفيلم أنا يعني أنا لقلي بتحس خرجت من الفيلم لما تواجهي مع الجمهور لما الجمهور يشوفه لما الجمهور كمان يزيد بعد للفيلم أنت ما بتكوني شايفتي بتحكي معه لقلي هون بيطلع الفيلم وهيدا بعده بالبروسس لقلي هيدا السنة فالفيلم هلا من بقى على هلا حم بيطلع بعد عم بيبرم مهرجانات هو كان مهرجان القاهرة وربح بس دوكيومنتري السنة الماضية وهلا في عروضات بفرنسا في عم نعرض مع مهرجان الفيلم اللبناني بباريس نهار الخميس ونهار الأحد عم نعرض بمهرجان أفلام بمارسي وحينزل ببيروت الفيلم بسينما متروبوليس في 20 الشهر فهلا هيدا الشهر أحس بكل شيء إذا بدني
0: أوكي بنرجع بنحكي الموضوع فأنت وفرت علي إنه أحكي عن كل المهرجانات ما أنك حكيت عنها كل المهرجانات الذي يشارك فيها فيلم سوريا منامور أو سوريا حبي هو من كتابتك وإخراجك صحيح. نيكولا خوري بشكرك على المشاركة معنا وبتمنى كل النجاح لهذا الفيلم وطبعا أنا أشكركم مستمعينا على المتابعة وأعود إليكم غدا في نفس الزمان والمكان وأترككم مع أغنية لياسمين حمدان بنسى وبتذكر طبعا ينطبق هذا العنوان أيضا على فيلم سوريا منامور إلى اللقاء في الغد

0: Était-ce un accident ?
1: قصص على الهواء مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10.